0: elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي. محبوبات الرحمن في القرآن الكريم.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج محبوبات الرحمن يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، ويسعدكم في هذه الحياة الدنيوية قبل حياة الآخرة. ومن هذه المحبوبات كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. فالأعمال الصالحة هي جماع الخير كله، كما أن الأعمال السيئة هي جماع الشر. وهل شقي أحد بطاعة الله؟ وهل سعد أحد بمعصية الله؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى الجنة ثوابا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وجعل النار عقابا لفعل المنكرات وترك الخيرات، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد جعل سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة سببا لكل خير في الدنيا والآخرة، فلا تزهد أيها المستمع الكريم في أي عمل صالح، واحرص على فعل الخير في أي وقت تيسر لك. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فكيف بالأعمال المباركة العظيمة؟ فطوبى ثم طوبى لمن جمع بين أجناس الأعمال الصالحة أعلاها وأدناها، فذلك الذي سبقت له من الله السوابق. والمسلم إذا أدى الفرائض واكتسب ما تيسر من أعمال البر فهو على سبيل النجاة، قد وفقه الله لطريق الفائزين، وسلك به المولى عز وجل طريق المفلحين، وحفظ الله له ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. وطرق الخير كثيرة والحمد لله، وأبواب البر متنوعة، والأعمال الصالحة واسعة الميادين. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والأعمال الفاضلة أيها المستمع الكريم ترجع في الجملة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: الأعمال الفاضلة التي يعود نفعها إلى الإنسان نفسه ولا تتعدى إلى غيره، كالصلاة والذكر والصيام. وقد جاء في هذا النوع ترغيب كثير. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم بارك عليه من حديث أنس رضي الله عنه: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله وسلم بارك عليه قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر، الله أكبر. أيها المستمع الكريم، من هذه الأعمال الصالحة البسيطة والتي لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من هذه الأعمال، الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الخلق، وهي إحسان إلى النفس وإحسان إلى الغير، وفيها تسابق المتسابقون وتنافس المتنافسون. النوع الثالث من أبواب الخير العظيمة كف الشر والأذى والضرر عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله عز وجل من أفضل الأعمال، والجهاد في سبيل الله. فقال الصحابي: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. فاحرص أيها المبارك، احرص على فعل الأعمال الصالحة، ولا تقل هذا يسير، فإن اليسير عند الله قد يكون كثيرا. واحرص على شيئين: على الإخلاص لله عز وجل في أقوالك وأفعالك، وعلى اتباعك لسنة النبي صلى الله وسلم بارك عليه في جميع أقوالك وأفعالك. وفقنا الله جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وجعلنا من الذين يحبهم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم بارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: كريم.
1: القرآن الكريم.
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: نبدأ هذا البرنامج بسؤال مهم.
6: هذا السؤال يتعلق بشكل مباشر بهذا البرنامج.
5: الصورة المكتوبة،
6: ترى ما المقصود بالصورة المكتوبة؟
5: هل الصورة تكتب أم ترسم أم تنحت أم تصور؟
6: هذا البرنامج يتناول الصورة المكتوبة فقط، لا المرسومة ولا المنحوتة،
5: ولا الصورة البلاغية التي تزخر بها البلاغة في الدرس العربي.
6: لكي نجيب عن سؤال الصورة المكتوبة،
5: دعونا في البداية نتعرف عليها من خلال السيناريو.
6: وهنا يأتي سؤال آخر، ما هو السيناريو؟
5: السيناريو هو،
6: عفواً مستمعين الكرام،
5: سنتعرف على مفهوم السيناريو بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأصدقاء، قبل الفاصل السابق
6: سألنا عن مفهوم السيناريو.
5: إذا استطعنا تحديد ماهية السيناريو،
6: فإننا سنتعرف ولا شك على المقصود بالصورة المكتوبة.
5: السيناريو أو نص الفيلم أو المسلسل
6: هو وصف تفصيلي تسلسلي.
5: هذا الوصف مكتوب لأحداث الفيلم،
6: سواء كان فيلماً سينمائياً أو تلفزيونياً.
5: يتضمن ذلك الوصف وصف المكان والزمان،
6: وأيضاً وصف الشخصيات جسمانياً ونفسياً.
5: هذا النص الذي أشرنا إليه أنا وزميلتي قبل قليل لا يأتي دون أن يشتغل عليه متخصص ما،
6: والمتخصص هذا هو ما يطلق عليه فنياً السيناريست،
5: أي مؤلف وكاتب الفيلم.
6: السيناريست،
5: أجل، السيناريست.
6: إذن فالصورة المكتوبة هي
5: تلك الأحداث الدرامية التي يقوم بكتابتها كاتب السيناريو
6: أو مؤلف الفيلم.
5: هذا البرنامج سيقدم أشهر كتاب السيناريو،
6: بل أشهر كتاب الصورة السينمائية والتلفزيونية على وجه الأرض.
5: أيها الأصدقاء،
6: تابعونا لنتعرف معكم على أشهر المبدعين المشتغلين
5: بالصورة المكتوبة.
6: كونوا معنا.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست إنغمار بيرغمان.
5: أيها الأصدقاء، يعتبر إرنست إنغمار بيرغمان المولود في 14 من يوليو لعام 1918، والذي عاش حتى 30 من شهر يوليو لعام 2007 للميلاد،
6: يعتبر واحداً من أشهر كتاب الصورة المرئية المتحركة تحت إمرة عدسة السينما.
5: لم يكن بيرغمان كاتب سيناريو وحسب،
6: بل كان مخرجاً فذاً أيضاً.
5: أخرج نحو 50 فيلماً روائياً طويلاً للسينما.
6: لا يعرف الكثيرون أن بيرغمان كتب في مطلع حياته جملة من المسرحيات، منها
5: النهار أوشك أن ينتهي،
6: جاك والمدينة،
5: والرسم على الخشب.
6: إن الأفكار التي كان يعالجها بيرغمان في مسرحياته
5: تشبه إلى حد كبير الأفكار التي كانت تعالج وتتلقى مع الأفلام السينمائية التي أخرجها،
6: وتحديداً فيلم الختم السابع.
5: أخرج بيرغمان أعمالاً عدة لرائد الواقعية في المسرح النرويجي هنريك إبسن،
6: منها مسرحية هايدا جابلر.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست إنغمار بيرغمان.
5: أصدقائنا، إن الحديث عن إنغمار بيرغمان صاحب الصورة المكتوبة في حلقة اليوم وحلقة الغد
6: يقودنا كثيراً إلى عالمه الخاص به
5: وحياة طفولته القاسية التي ظل تأثيرها عليه حتى سنيه الأخيرة من عمره.
6: لا يعنينا من ذلك أي شيء سوى أنه أبدع بقلمه في كتابة الصورة،
5: كما أبدع في تحريك الصورة وإخراجها من الجمود إلى الحركة.
6: إن هذا الفنان السويدي ذو مزاج متقلب،
5: ولربما يكون تقلب مزاجه يجعله أكثر إبداعاً من نظرائه الآخرين.
6: إن كان لابد لنا من وقفة مع شيء من أعمال هذا المبدع بيرغمان،
5: فليكن وقوفنا مع فيلم الختم السابع الذي قام بكتابته وإخراجه.
6: بعد الفاصل القصير
5: لنا وقفة يسيرة مع فيلم الختم السابع،
6: تابعونا.

0: يمكن مقابلة الموت.
1: ليس هذا وحسب.
0: ماذا أيضا؟
1: استطاع هذا الفارس التحايل على الموت.
0: كيف؟
1: في حلقة الغد سنعرف ذلك ولا شك.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: حيوات ومرايا. الحياة في قطعة صغيرة. أن أنكتب وأترحل من خلال حياة في مقطع صغير متحرك، لا في متن مهلهل وفضفاض، في قطعة صغيرة لا في إقطاعية، في لحن طفيف لا في سيمفونية، في لعبة لا في طفولة كاملة، في سهو تواق لا في لهو عريض. أسهر على لحن متغضن يثمر يتما وحبة كبريت، ألتقي بهامش طريف ناقص لا بكتاب تليد كامل، أجوز جغرافيا زلقة حبيبة رأسها رأس وذيلها ذيل، منطقها يابس وندي، أمانتها مودعة ومضيعة، شعرها يتحقق ويهرب، يتجمع ويتشتت، يتلظى ويترمد، يتكدس ويتلاشى، يخيب وينتصر، يقف على درج عال وينخفض إلى درك بعيد. حياتي قطعة صغيرة وعلي أن أحيا في مزقها وشذراتها. حياتي شقعة ضوء طالعة من مغارة نبي مكلوم. حياتي ذرة غبار نزقة وعلي أن أحيا في هندبائها البرية، في كستنائها المتلظية، في حلق شاعر نهم وذواق. قطعة سأظل أحتكم إلى أخلاقها وعضلها وعظامها الحوشية الغريبة. قطعة تقودني إلى الأخضر واليابس، إلى الجهر والسر، إلى الصوت والصمت، إلى الهادئ والأهوج، إلى الأغنية والمهد، إلى الوادي الأغبر والبحر الذي لا يتوسط أحدا وشيئا. الحياة في سبخة هادية. ولد في تلك السبخة وتعثر وتبعثر، انتبه وثمل بملحها ومائها المتصدع وصوتها المتبطل، شهية مثل حب محرم، ملتمعة مثل ظهيرة نهضت فضتها فجأة في قلب الليل، مندلعة في خرسها، متبحرة في جهالتها الطرية، مجبولة على الهذيان والحمى والمماطلة. سبخة تتمدد على ضفاف المجد المهجورة وتندس بين بحر يتلاطم موجه وزبده وكبرياؤه، وبين صحراء جرداء تحتضن الآبار العذبة والينابيع اللامرئية. سبخة تلدغ مرارا في أول الفجر وآخره وتعلق تميمتها الأبدية، بينما اللصوص يترصدون فرائس العتمة وضحايا الظلام. سبخة هي جنون وتأريخ أهوج، شقاء المكان الطاهر وتاريخه وقصائده، أنهار محروقة الآن ومنسية أمس، ومهددة غدا، مشروع يجفل المطلق سر من رآها وقالها واحتكم إلى طينها وملحها وعرقها المتفصد أشواقا وحنينا وأباريق من رغبة. الحياة في رحلة قصيرة، كنت أغذ النظر إلى السماء فأحبطتني، وإلى الأرض فآلمتني، كنت أقدم شموعي إلى المسارات والطرقات فاكتشفت أن أصابعي قد ذابت في تلك التقدمات، وأن الشموع تحولت إلى سبج ورماد. كنت أداعب الذكريات وأشتبك مع حناناتها ولطافاتها، فلم تدع لي في منتصف الأمر إلا طيورها الميتة وفاكهتها العطنة ودواليبها المحطمة. أرحل في الدنيا أغسل غبشي مثل نملة أو حجر، فأكتشف أنني حلم مغمس في الفرح المهدور والأسى الناقص، فرح ينقرض وهو يتمسح بالهنيهات، وأسى أزلي تنقصه مراتب المطلق. واقفا على الرمال الذهبية أشرح الانتظار العاصف، ظلالي طويلة أكبر مما يجب، وشمسي تصغر وتتبأر، ومديحي أنني طريد وراحل على شفا خيط منهار. الشخوص تترنح في عيني كأقدار غائبة، بينما أرطن في داخلي مثل مفتاح صدئ معلق في متحف الأمل. الشخوص تنهبني وأنا لا أملك أن أستعيدها بغير اللوعة، الشخوص تفتك بي وتشتاقني وتراودني وتتشممني، وأنا أحك صدغي المنذور بالغبار. ليس لي خشبة مسرح تخلق على قيامتها نص معبأ بالقوة، ليس لي الحية الخالدة فأرتدي المعطف الجديد، ليس لي يد الربيع فأسلم أعصابي إلى الشتاء وأقدم زهرة إلى الرحيل. مرايا تتكسر وألحان تنهار ودخان يحضن رحلاته المكدسة بالتعب، وليس علي إلا أن أستمرئ رحلة قصيرة، رحلة قصيرة جئت أصافح فيها العناصر والمصائر، ملتجئا إلى اللغة كي تهبني منطقها المراوغ والملتبس، الناهش والخبيث، الجارف والمندس، المقلد والعاري، الطائش والمهندم. الحياة في حشد الظلال، نحقق المعراج الشعري بجملنا الخرافي المزبد، بتنيننا الخبيث المجنح، بجدينا الثمل الأسطوري، بريشتنا المكابدة المغمسة في دوات الغامض والظلالي، برقصتنا التي تحقق انسجامها وقوتها من التناقض والالتباس الخلاقين. الحياة في وفاء شعري. عندما قتل المتنبي كان يحمل في خرجه، بالإضافة إلى 70,000 دينار، كان يحمل قصائد من مختارات أبي تمام ديوان الحماسة. وعندما مات الشاعر الإنجليزي تشيلي غرق، وجد في جيبه بعد أن غرق قاربه المسمى دون جوان كتاب شعر، أحدهما لسوفوكليس والآخر لكيتس. ويقال بأن الإسكندر المقدوني كان يضع تحت وسالته سيفه وملحمة هوميروس الشعرية الخالدة. الحياة في فهم الاختطاف. لمن نكب في موت أصدقائه: يا روحة جلجامش تذكري إنكيدو. الحياة في طفولة. اللعب مع الوسائد: هل هو هواية أم جبلة؟ وهذا الطفل الصغير يقتل الوسائد بالاحتضان والعض، ولا يستطيع النوم إلا وهو يلوي أعناقها ومفاصلها. أتراها أمهات أخريات؟ أتراها سر يسطع في صدور الأطفال؟ الناضجون كلما أتوا صنيعا حسنا يصفق لهم الآخرون في حشد أو مهرجان، حتى وإن كان ذلك تملقا أو تثاؤبا، بينما الأطفال هم الوحيدون الذين يستطيعون التصفيق لأنفسهم بعد أن يأتوا صنيعا يظنونه هم أنفسهم حسنا، حتى وإن كان الطفل منهم متوحدا في غرفة لا أحد فيها إلا هو وفضائله التي تتبعه في غبطة وفي صلاة طفوليتين. حيوات ومرايا،
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن سليمان الكندي، مخرج ومنتج تلفزيون وسينما، خريج جامعة جريفيث بأستراليا، إنتاج وإخراج تلفزيون وسينما. في الحقيقة أولا أحب أن أوجه شكري وتقديري لكل من ساهم حقيقة في تكوين شخصيتي الفنية في المسرح والتلفزيون وكذلك أيضا الإذاعة وكذلك السينما، لأن حقيقة هناك أفرع كثيرة عملت عليها من أجل أن أكون أيضا أهدافي والطموح الذي أسعى إليه.
2: نستطيع.
3: حقيقة أنا يعني سعيد جدا بأن أكون متواجد في أروقة إذاعة سلطنة عمان، والإذاعة حقيقة أنا زمان ما دخلتها، ولكن حسيت بشعور يعني غريب وجميل وذكريات رائعة جدا قضيناها حقيقة في إذاعة سلطنة عمان. سجلنا فيها الكثير من الأعمال الدرامية وكذلك أيضا برامج فنية، منوعات، لقاءات مع كثير من الفنانين، وهي طبعا العمل الفني عمل مجهد ومضني ويحتاج إلى الكثير من يعني التفكير، ويحتاج إلى الكثير من التحضير، ويحتاج إلى الكثير من أيضا كذلك الصبر في مجال التعامل مع أفراد العمل الفني، أن العمل الفني هو عمل جماعي وليس عمل فردي. فلذلك من خلال كل هذه المعطيات يعني كان هناك يعني صراع مع الوقت، كان هناك صراع مع كثير من أمزجة الناس اللي موجودة معاك وكيف تتعامل معاها بحكمة. فلذلك من يود أن يكون في الجانب الفني والإنتاج التلفزيون والسينما والمسرح أن يتحلى بالحكمة ويتحلى بالصبر الكبير، لأنه الوقت في هذا المجال أو الصناعة الفنية السينمائية التلفزيونية الإذاعية المسرحية ليست سهلة، فتحتاج إلى حكمة وصبر وكذلك أيضا بلا شك إلى العلم والمعرفة، فيعني يجب أن يتحلى بهذه الصفات.
2: نستطيع. نستطيع. الانضباط الذاتي هو أحد أهم عوامل النجاح وعنصرا أساسيا يجب أن يتم الاستعانة به في أي عمل. نستطيع.
3: عملت في تلفزيون سلطنة عمان ما يقارب 21 عام، وبعد ذلك حقيقة فكرت بأن أنشئ مؤسسة خاصة لي، والحمد لله بعد كل هذا يعني 21 سنة في العمل في التلفزيون وكذلك أيضا في الجمعية العمانية للسينما التي أيضا أعطتني كثير من المعرفة وكذلك من العلاقات الدولية. أيضا كذلك الإذاعة منحتني كثير من المعرفة كيف تتعامل مع الناقل الصوتي، كيف تتعامل مع الممثلين اللي أمامك، المسرح كذلك. يعني كل هذه يعني المعطيات هي يعني أدركت أن تكون عندي مؤسسة إنتاج إعلامية، والحمد لله أنتجنا العديد من الأعمال، كانت الوثائقية أو الكوربوريشن الإعلانية يعني الكوربوريشن فيديوز، وكذلك أيضا عملنا في كثير من الأعمال الورش سينمائية قدمناها من خلال المؤسسة. أيضا كذلك تعاملنا مع قنوات خارجية كبرامج تلفزيونية، كأفلام وثائقية، وكذلك أيضا كبرامج فنية لمجموعة من القنوات الخارجية. فبلا شك هذا العمل يعني الكبير لم يأتي هكذا يعني بدون خبرة. الخبرة يجب أن تكون موجودة عند الشباب القادم للصناعات الإبداعية وكذلك تسلح بالعلم والمعرفة. من هذه يعني المكتشفات اللي أنا خضتها من خلال أعمالي التلفزيونية والبرامجية والسينمائية، أيضا أعطتني مجال للبحث والتقصي، وأعطتني مجال أيضا أني أصدر كتاب ككتاب تحولات السينما العمانية، ويتحدث عن تاريخ السينما في عمان، وذلك طبعا لوجودي في أروقة الجمعية العمانية للسينما، وكذلك أيضا المهرجانات الدولية والعلاقات الدولية في السينما. كما أصدرت أيضا كتاب آخر هو يعني دليل عن السياحة البحرية، وهذا لم يأتي أيضا من فراغ، وإنما جاء من خلال تكويني البرامجي في تصوير أعمال تلفزيونية في الساحل العماني. لذلك أيضا مكنني حقيقة من أني أعمل كتاب خاص أو دليل عن السياحة البحرية في سلطنة عمان. كذلك أيضا كتاب السينما بين عمان والمغرب، رحلة لا تنتهي، وهذا الكتاب كان خاص أيضا لمشاركة سلطنة عمان في مهرجان الرباط السينمائي الدولي كضيف شرف، وكانت نسخة خاصة.
2: نستطيع اليقين والثقة نقطة البداية لبناء النجاح. نستطيع.
3: أنا جدا سعيد، وجدا سعيد أيضا أن آتي لبرنامج يعني تحت مسمى نستطيع، وهو حقيقة يعني يخرج شيء من مكنوناتك يعني الداخلية اللي يعني نحاول قد المستطاع أن يعني نوفي حق هذا البرنامج. بلا شك يعني مع كل الشكر والتقدير لعائلتي الكريمة والتي حقيقة وقفت بجانبي طوال سنوات عملي وإلى الآن طبعا، والحمد لله رب العالمين. يعني إنسان يتعايش بسعادة مع الآخرين، يعني أن يعطي بحب وبود. وأنا أؤمن هناك أيضا بعبارة لدي، يعني الالتزام هو سيد الأخلاق مع كل العالم، لأنك أنت لما تلتزم مع عملك ومع الناس اللي تعمل معك وفي حياتك أيضا تكون ملتزمة وتكون متوازنة أيضا في عطاءاتك، حقيقة بلا شك أنا أقول إنه هذا هو اللي يؤدي إلى النجاح في المستقبل. في الخلاصة النجاحات تأتي بعد خطوات كبيرة وكثيرة وصبر وحكمة لابد أن تكون موجودة، أيضا معرفة. فهذه أسلحة جدا مهمة أن يعني يتسلح بها الشباب القادم لمثل هذه الإنجازات أو الإنجازات في مجالات أخرى.
2: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وجمهورية بنين بمناسبة العيد الوطني لبلديهما. عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عماني شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط في النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 198 مليون برميل، وإنتاج الغاز الطبيعي تجاوز 29 مليار متر مكعب. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. حركة حماس والفصائل الفلسطينية توافق على مسودة اتفاق تتعلق بتنظيم ملف السلاح في قطاع غزة، وتشدد على رفض أي اتفاق قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. عشرات المستوطنين يقتحمون أحياء في مدينة نابلس وسط حملة اعتقالات إسرائيلية، والأمم المتحدة تحذر من تفاقم عنف المستوطنين. القوات الأوكرانية تهاجم مصفاة نفط ومستودع في مدينة فولغوغراد بجنوب روسيا، وموسكو تهاجم عدة أهداف أوكرانية. وارتفاع حصيلة وفيات زلزال اليابان إلى 34 شخصا، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط الحطام. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشوق وتزيدوا حبيتك ما بعرف وين بقي انا بعد هيا

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى، مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
5: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى، مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير. اهلا وسهلا بكم ونرحب فيكم في بدايه جديده وبرنامج صباح الياسمين. صباح البدايات السعيده وصباح البدايات الجميله وصباح شهر جديد، ونقول دائما اغسطس يحمل كذا دائما موضوعات مختلفه والاحتفال ايضا بموضوعات مختلفة. بناخذكم مع تفاصيلها، ولكن أيضا نقولكم يسعد ربي صباح كل اللي قاعد يسمعنا الحين، وصباح كل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشباب. هذا البداية، والبدايات دائما تكون أجمل برفقتكم ومعاكم، والصحبة الجميلة تبدأ مع المستمعين من مختلف المحافظات والولايات، وكل من اختار أنه يبدأ يومه وصباحه معانا ومع أمنياته اللي تحمله، نقولكم دائما دائما اسعى وراء حلمك، ودائما التخطيط أهم حاجة، بس البدايات ما دائما تكون هي يعني بداية الشهر. أنا لازم أنا أخطط على أساس أن إيش أريد أسوي. أنا أقول الواحد يخطط بشكل يومي، حط جدول يومي من الصبح، أنت إيش تبى تسوي اليوم، رتب جدولك وأمضي واسعى دائما في دربك. والصباح دائما يقولنا انكم انتوا اشراق الجميل عبر اثير اذاعه الشباب. نرحب فيكم مشاعل بنت سعيد القاسم وعبدين بن محمد البلوشي.

صباحكم سكر، صباح الخير لكل من ثبت الموجة عبر أثير إذاعة الشباب، وأهلا بكل القلوب اللي اختارت أنها تبدأ يومها معنا. وإحنا نقول دائما صباح نتمنى أن يكون خفيف على قلوبكم وأجمل في تفاصيله. بدايات الصباح كده دائما منعشة جميلة، واليوم في انخفاض كده ملحوظ في درجات الحرارة مع بدايات الصباح. ما أدري الحين مع ارتفاع الشمس كيف بتكون درجة الحرارة، لكن نتمنى أنه يكون اليوم يحمل تفاصيل جميلة فيها الخير ويخليكم كده تبتسمون من دون سبب. فحياكم الله في صباح الياسمين. يقولون مستمعينا، يقولون أن الإنسان كل ما كبر ما تتغير الحياة كثير عليه، ولكن تغيرت نظرته في الحياة. أشياء كانت عادية بالنسبة له اكتشف مع الوقت أنها كانت من أجمل ويمكن أثمن النعم. كبرنا عرفنا قيمة الوقت، راحة البال والصحة، لمة الأهل، وأحيانا يمكن كلمة طيبة أيضا أثرها، صديق صادق قريب منك ما غيرت الدنيا ولا الزمن، حتى لحظة هدوء كنا نمر عليها من دون ما ننتبه لها. اليوم ودنا نسمع منكم أنتوا إيش الشيء اللي كبرتوا وعرفتوا قيمته أكثر. هل هو شخص، نعمة، موقف غير نظرتكم للحياة؟ شاركونا على رقم الواتساب 724-4200-09 أو على الاتصال نسمع مشاركاتكم على 24-69-81-51. ننتظر منكم الحكايات اللي علمتكم قيمة الأشياء الحلوة في الحياة، ونهديكم هذه المساحة.

أهلا بكم مستمعينا، نبدأ جولتنا الصباحية مع أبرز ما حملته صحيفة عمان لهذا اليوم السبت 17 من صفر 1448 للهجرة الموافق الأول من أغسطس 2026. جلالة السلطان يهنئ رئيسي الاتحاد السويسري والجمهورية بنين. سفيرة سلطنة عمان في أوكرانيا تقدم أوراق اعتمادها. بمشاركة 200 طفل وطفلة انطلاق القافلة التوعوية لجمعية متلازمة داون من مسقط إلى صلالة. 47 مشروع يتنافسون على جائزة التجديد الحضري في شمال الشرقية. إنجاز 94% من مشروع تأهيل وتطوير سوق بهلة. عودة الماضي رحلة مع الزمن توثق الإرث البحري لمحافظة ظفار. أجواء مشبعة بالشجن والذكريات الجميلة تستقطب الزوار. علاقات الأجيال بين فجوة التكنولوجيا وجسور المبادئ والعادات. التأكيد على المسؤولية المشتركة في صون القيم المجتمعية وترسيخها. استطلاع لزميلة نورة العبري وتتحدث عن تعرض الجيل الحالي لكم هائل من الأفكار والثقافات عبر المنصات الرقمية المختلفة في ظل التحولات المتسارعة في وسائل التواصل وتلقي المعرفة، وهو ما أحدث اختلافاً في طرائق التفكير والتفاعل مع القضايا الاجتماعية مقارنة بالأجيال السابقة. وأيضاً مخيم جسر اللغة الصينية تجربة تجمع بين التعلم والتبادل الثقافي، إضافة مهمة للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة. زراعة 100 شجرة زيتون في الجبل الأخضر. إدارة البيئة بمسندم تبحث دعم مبادرات التنمية المستدامة. ننتقل إلى الملحق الاقتصادي. توقيع 5 مذكرات تفاهم بين مؤسسات وشراكات عمانية وموريتانية تعزز الشراكة في مجالات التقنية والابتكار. خام عمان عند 78 دولار، النفط ينخفض مع تدفق المزيد من الإمدادات. الذهب يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت 4 أشهر. مع التطورات الراهنة في المنطقة، 1,800,000 عدد زوار سلطنة عمان خلال النصف الأول. ارتفع مؤشر بورصة مسقط ب 160 نقطة وقيمة التداول عند 255 مليون ريال. وأيضا تجدون أخبار عالمية اقتصادية ومنتدى القراء وخبر رحيل العمانية متسلقة الجبال نظيرة الحارثي إثر انهيار جليدي في باكستان بعد رحلة من الإنجازات والوصول إلى القمة. شكرا لصحيفة عمان لإرجاعها لتسالي هذه الكلمات المتقاطعة وغيرها، رجعت معنا عمر من الزمن، فشكرا لهم على هذا الملحق الإضافي وجميل هذا التسالي. ونرجو لكم قراءة ماتعة مستمعينا لآخر الأخبار والمستجدات في صحيفة عمان. كانت هذه أبرز العناوين التي حملتها صحيفة عمان هذا الصباح. عناوين تحكي استمرار مسيرة البناء وتعكس ما تشهده عمان من حراك وإنجاز في مختلف المجالات. نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تبقى عمان دائما أرض سلام وموطن خير وعنوانا للعطاء.

من الإنجازات والوصول إلى القمة، رحيل المتسلقة نظيرة الحارثي إثر انهيار جليدي في باكستان. ليست كل القمم تصنع من صخور وثلوج، بعض القمم يصنعها الإنسان بأخلاقه وبأثره وبما يتركه في وطنه. واليوم تقف عمان بحزن واعتزاز وهي تودع ابنة من أنبل بناتها، نظيرة بنت أحمد الحارثي، امرأة كتبت اسمها في سجل الإنجاز، لكنها لم تكن تبحث عن الشهرة، بل كانت تبحث عن معنى أن يكون للحلم أثر، وللوطن حضور، وللإنسان رسالة. حين صعدت إلى قمة إيفرست كأول امرأة عمانية تحقق هذا الإنجاز، لم تكن ترى نفسها وحدها على القمة، بل كانت ترى علم عمان يرفرف فوق العالم. وحين أصبحت أول امرأة عربية وعمانية تبلغ قمة أما دابلم، كانت تثبت أن الإرادة لا تعرف المستحيل، وأن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة صادقة، وإيمان لا يتزعزع. لكن نظيرة لم يكن حضورها في الجبال فقط، كانت مربية أجيال وقائدة في الحركة الكشفية والإرشادية، وشغلت منصب المديرة العامة المساعد للمرشدات بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات بوزارة التربية والتعليم، وأسهمت في غرس قيم القيادة والعطاء والعمل التطوعي في نفوس الشباب. وفي إبريل من عام 2026 تولت رئاسة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية، وفي يونيو 2026 حققت إنجازاً آسيوياً جديداً بفوزها بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرياضة المدرسية في محطة عاكست ثقة المؤسسات الرياضية بكفاءتها وخبرتها ورؤيتها. كما ترأست لجنة الصداقة العمانية النيبالية، وكانت تؤمن بأن الرياضة والثقافة والإنسانية قادرة على بناء جسور المحبة بين الشعوب، كما كانت تبني جسور الأمل بين الإنسان وحلمه. لم تترك لنا نظيرة قمما صعدتها فحسب، بل تركت لنا يقينا بأن الحلم حين يكون بحجم الوطن فإنه لا يموت برحيل صاحبه. رحلت نظيرة بنت أحمد الحارثي، لكن أصحاب الأثر لا يرحلون، بل يبقون في ذاكرة وطن وفي أحلام جيل، وفي كل قمة يرفرف فوقها علم عمان. رحم الله نظيرة بنت أحمد الحارثي رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. ستبقى سيرتها درسا في الشغف، وعنوانا للإصرار، ودليلا على أن الإنسان قد يغيب عن الدنيا، لكن أثره يظل يصعد تماما كما صعدت هي إلى القمم.

0: ونرحب فيكم مستمعينا عبر أثير إذاعة شباب، لكل المنضمين في هذه اللحظات. صباحكم سعادة وصباحكم خير. صباح الخير أختي مشاعل، تحية صباحية لكم. تعازينا لأسرة الفقيدة الراحلة نظيرة الحارثي، ندعو الله أن يرحمها رحمة واسعة ويتغمد روحها الجنة، آمين. قيمة الإنسان في الحياة لا تقاس بمنصب ولا بعلم ولا بمال ولا حسب ولا شكل ولا بأي مظهر خارجي، كل هذه أمور قد تمنح صاحبها مكانة في أعين الناس، لكنها تظل قيمة مؤقتة قابلة للزوال. أما القيمة التي لا تسقط أبدا فهي إنسانيته، أدبه ورحمته في تعامله مع الآخرين. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، آمين يا رب. شكرا يا أبو أحمد الفزاري. إيش الشيء اللي كبرت وعرفت قيمته؟ مستمعينا على 2469-81-51 نستقبل مشاركاتكم الهاتفية، وعلى 724-2009 نقرأ أيضا تواصلكم ورسائلكم. الأشياء الجميلة يقول لك في الحياة ليست دائما كبيرة أو باهظة الثمن، بل غالبا ما تكمن في التفاصيل الصغيرة التي تمنح القلب راحة وسعادة. يمكن تكون ابتسامة صادقة، كلمة، لقاء الأحبة، دعوة من القلب، صباح هادئ، لحظة تأمل في جمال الطبيعة، كل هذه نعم قد نعتادها حتى ننسى قيمتها. قيمة هذه الأشياء تقاس بما تتركه في النفوس من أثر جميل، فهي تمنحنا الأمل، تجدد طاقتنا، تذكرنا بأن السعادة الحقيقية ليست في كثرة ما نملك، وإنما في حسن تقدير ما بين أيدينا. وعندما نتعلم الامتنان لهذه النعم الصغيرة تصبح حياتنا أكثر رضا وطمأنينة، نكتشف أن أجمل ما في الحياة هو ما يملأ القلب قبل أن يملأ العين. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين، أحمد بن عزيز الحسيني، تحياتنا لك يا أحمد. نأخذ مشاركة ونقول صباح الخير.
1: عليك السلام.
0: حياك الله الوالد وقيصر، كيف صحتك؟
1: صباح النور، كيف حالك؟
0: طيبين. طاب حالك، كيف حالك؟
1: الحمد لله طيبين، كيف حال عابدين؟
0: طيب الحمد لله.
1: جملاكم بخير؟
0: كلهم مشاكين باس.
1: الحمد لله الحمد لله، هذا الموضوع الطيب.
0: الله يبارك فيك الوالد.
1: حتى الغناه هذا كلمات اسمها
0: كلماتها جميله. هذه الاغنيه فازت بالمركز الثاني.
1: نعم سبحان الله، الانسان يصبح طيب الخلق، طيب البشاشة عند اهله وعند اولاده وعند جيرانه وعند زملائه وعند اصدقائه عند ارحامه، كل في السوق في المسجد في اي شيء يكون هذا قلبه باش.
0: يا سلام
1: على فرح وسرور ويطول في عمره الانسان، هذا الاخلاق الطيبه.
0: جميل.
1: انسان ما الدنيا ما تسوى يهتم ويضيق على عمرك على قلبك على اخوانك على جيرانك، ما بين هذا الامر ان شاء الله.
0: الله الله
1: الله يبعدها عنا ان شاء الله.
0: آمين يا رب، الله يبعدهم عنا إن شاء الله يا رب.
1: آمين. ربنا يسلم عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: ناس الزيادة نشكره في مصيره وزملائه ينظفوا هذا السواحل والمساجد والطرق قمة. ناس محمد الزيادة وزملائه.
0: نعم.
1: في مصيره هذا يومين ينظفوا هذا السواحل.
0: ما شاء الله.
1: اي نعم.
0: جميل جميل هذه المبادرات التطوعية.
1: اي صيب صيب هذا الأخلاق هذا الأمور.
0: وبلادنا تستاهل والد بقيصر.
1: نعم، وتحياتي على هذا صديقة الأباء امرأة وبدر وعلى فقيرة وأبو سلطان من العين جميع، وعلى الخاطر وعلى الفايز وعلى أبو الفضل، كل أصدقائنا هذا سلم لدينا التحية.
0: يسلم عليك أيضا.
1: وهذا جمع أبو فيصل، كل إنسان عني وحياة المرحوم، أولاد المرحوم جمع من لهم السلام والتحية إن شاء الله.
0: صاحب السلام سالم ويبلغك السلام أيضا علي خاطر النجادي.
1: عليكم السلام، الله يسلمك ذو خير.
0: الله يسلمك يا أبو قيصر، الله يسلمك ويحفظك. أحسنت. شكرا على القيم اللي أعطيتنا إياها. بارك الله فيك.
1: الله أحسنت.
0: بارك الله فيك. أحسنت. تحية لي علي خاطر النجادي. ما أدري كان الصوت في حاجة المكالمة عبدين ولا كان طبيعي. علي خاطر النجادي يقول الأشياء التي لم يخبرنا أحد أنها ستتغير فينا ولا لا أحد يبقى كما كان. الحياة لا تضيف إلى أعمارنا سنوات فحسب، بل تعيد تشكيل نظرتنا إلى الأشخاص والمواقف والأولويات حتى نكتشف أننا أصبحنا أكثر هدوءاً وأكثر انتقائية وأكثر فهماً لأنفسنا. في بدايات العمر كنا نظن أن كثرة العلاقات ثراء وأن الانتصار في كل نقاش قوة وأن رضا الجميع نجاح، لكن الحياة كانت تعيد ترتيبنا بصمت، فاكتشفنا أن بعض المعارك لا تستحق أن تخاض وأن سلامنا الداخلي أثمن من إثبات صحة رأينا، وأن الصمت أحياناً ليس ضعف بل حكمة صنعتها التجارب. وتغيرت أولوياتنا، أصبح دفء الأسرة، صحة من نحب، طمأنينة البيت أعظم قيمة من كثير من الإنجازات التي كنا نلهث خلفها. واتجه اهتمامنا إلى داخل خريطة بيوتنا أكثر من انشغالنا بما يحدث خارجها، حتى أحكامنا على الآخرين أصبحت أكثر اتزانا، لأن الحياة علمتنا أن وراء كل تصرف قصة لا نعرفها، وأن كثيرا مما نراه ليس الحقيقة الكاملة. أما حماسنا فلم يقل، لكنه أصبح انتقائيا. لم نعد نمنح وقتنا لكل فرصة، ولا مشاعرنا لكل علاقة، ولا طاقتنا لكل خلاف، لأننا أدركنا أن العمر لا يتسع لكل شيء، وأن حسن الاختيار أحد أجمل ثمار النضج. جميل جميل يا علي خاطر نجاتي، الله يسعدك يا رب إن شاء الله. طبعا مرت علي أو مر علي، خليني ناخذ بعدين أخبركم شو اللي مر علي. وايد أشياء مرت علينا. ناخذ مكالمة ومشاركة. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، حياك يوسف.
2: كيف الحال أختي مشاعل؟
0: طيب الحمد لله، كيف صحتك؟
2: صبح عليك وعلى جميع مستمعين إذاعة الشباب،
0: بالنور
2: الأكثر استماعاً.
0: بالنور والسرور والسعادة يا رب. كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ كيف الأجواء معكم؟
2: الحمد لله بخير وعافية.
0: الله يسلمك يا رب.
2: والله الأجواء ما زالت شوية حرورة في الأجواء، ونتأمل أن في قادم الأيام تكون شوية الأجواء يعني أفضل
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: يستمتع يعني مع أهله وإخوانه وأصحابه وأحبابه في كل حال من الأحوال.
0: أكيد يعني. أكيد، الله يسلمك. إيش القيمة اللي كبرت وعرفت قيمتها يا يوسف؟
2: والله نشوف أختي مشاعل، بالنسبة للإنسان لما يكون في الصغر أكيد أن عقله ما بيكون مدرك للأشياء إلا من بعد، يعني ما يكون يعني ما يكبر في السن. من ضمن الأشياء يعني راحة البال والهدوء، هذا من ضمن الأشياء اللي الإنسان ما يدرك قيمتها إلا بعد ما يكبر يعني في السن. فيعني يحاول يعيش كذا السلام داخلي، يبتعد عن العلاقات اللي هي ما لها مبرر أو العلاقات اللي تأثر على راحة باله يعني،
0: واللي تسرق وقته
2: وتسرق وقته وتأخذ من يعني من وقته.
0: جميل.
2: فحن نفس الشيء بعد كذلك قيمة الوقت، يعني في الصغر ما تدرك يعني قيمة الوقت إلا لما تكبر. طبعا في الصغر أنت تروح مع أصدقائك تلعب يعني تقضي وقتك بدون إدراك لقيمة الوقت. الحين أنت بالكبر تعرف أن الوقت هو يعني شيء ثمين وحاجة صعب أن تتعوض يعني. ونفس الشيء لما العائلة والأصدقاء أحيانا يعني هذا لما كبرنا عرفنا أن هذه الأشياء يعني لها قيمة حقيقية يعني ولها ثمن. وإن يعني الأسرة دائما هي الملاذ الآمن يعني لك، وكذلك أيضا الصحة والعافية أشياء كثيرة أختي مشاعل.
0: جميل.
2: ما تدرك قيمتها إلا من بعد ما تكبر يعني.
0: الله.
2: والرضا والقناعة.
0: جميل يعني، ويعني هذه المفاهيم اللي قلتها والقيم اللي قلتها يعني يمكن أغلب أيضا المستمعين يشاركونك الرأي فيها. مثل ما قلت وبديت يعني الواحد لما يكون صغير ما يدرك الأمور بشكل واعي بشكل يقدر يعطي القيمة الحقيقية له والوزن الحقيقي له، بس مجرد ما يكبر يخوض التجارب وتعلمه مدرسة الحياة وتعيد صياغة بعض المفاهيم له، تلاقي التجارب أيضا تعيد ترتيب بعض القيم في حياته. يلقى البيت لمة الأهل، بعيد عن المشاكل، القلب السليم، تمني الخير للغير، يفرح لي زميله إذا حصل على منصب أو غيره أو أيا كان، ما يحسد ولا يحقد ويشارك الثانيين وما يضيق عليهم. والله يسعدك إن شاء الله، مثل ما الزملاء أيضا الحين أصدقائك قاعدين يوجهوا لك هذه التحية، يقولوا لك تعال جزيرة مصيرة. ناصر الزيادي يقول لك، يوجه لك تحية. وأيضا علي خاطر النجادي يقول لك أنت صاحب القلب الطيب والحس المرهف، إيش عليك؟
2: شوف أختي، طبعا تحياتي لهم جميعا، الأخ ناصر الزيادي ما شاء الله عليه دائما متواصل في قلوب أصدقاء الإذاعة، بكل جديد يرسله عليهم يعني. كذلك أخوي علي خاطر النجادي ما شاء الله عليه دائما متواصل معانا، ورسائله حلوة ورسائله هادفة يعني ومثرية. لكن أختي مشاعل لو رجعنا للذاكرة دائما لما كنا في فترة الصغر، وخاصة يعني حنجل الثمانينات، كانت هناك مسلسلات يعني كرتونية نتابعها يعني. لما كبرنا يعني نكلم بعضنا البعض يعني، قلنا بعض الأحيان نوصل يمكن نبكي لما نتابع هذه المسلسلات ونحزن. فالحين عرفنا أن هذه الأشياء يمكن مجرد نحن نتسلى أو يمر علينا الوقت يعني، لكن ما بذيك القيمة اللي حن كنا نعطيها يعني.
0: نعم.
2: فدائما عقل الإنسان لما يكبر يعني تتغير أفكاره، تتغير أموره في الحياة.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد، الله يسلمك إن شاء الله، ودائما تحافظون على هذه القيم الجميلة. يقول لك علي خاطر حتى الأكل المنزلي عرفنا قيمته في وقت متأخر، للأسف كنا نلهث خلف الوجبات السريعة.
2: أكيد أكيد أختي مشاعل، دائما الإنسان لما يكبر تتغير الأفكار عنده وتتغير الأشياء اللي حوله طبعا، ويدرك يعني قيمة الشيء اللي هو يسويه طبعا.
0: الله يسلمك
2: مشاعل، أنا حاب أوجه لك كذلك تحية، أنت ما شاء الله عليك دائما معنا في كل البرامج يعني وفي كل المحافل.
0: واجب واجب،
2: ما شاء الله عليك مبدعة في تقديمك الرائع. وكذلك أوجه تحية لمخرج عابدين، وما ننسى أصدقاء البرنامج اللي دائما معكم على تواصل، علي خاطر النجادي وناصر الزيادي، محمد آل الشهاب، سليمان العاصمي، عامر آل عبد السلام، وكذلك عبد الرحيم العبري من ولاية الحمراء، وكذلك أيضا أبو رزان والعم أبو قيصر اللي ما شاء الله عليه متواصل معكم كذلك دائما.
0: صحيح.
2: عم عبد الله المشرفي، وتحية موصولة إلى جميع أصدقاء الإذاعة، نقول لهم إذا في شخص ما ذكرناه يسمح لنا يعني يمكن تخوننا الذاكرة أحيانا.
0: الله يسلمك صاحب السلام سالم، والله يديم عشرتكم يا رب وصحبتكم.
2: آمين جميعا، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله، أحسنت، مع السلامة. مستمعينا احنا متواصلين معاكم، ناخذكم إلى خبر من الأخبار الصحة اللي بنعرج له. هل تشم رائحة البيض الفاسد أو المطاط المحترق أو الدخان بشكل متكرر بينما لا يلاحظ أحد من حولك أي شيء غير عادي، في حين أن الكثيرين قد يعتبرون هذه الحالات مجرد خيال أو توتر؟ يحذر أطباء الأعصاب من أن الروائح الوهمية والمعروفة أيضا باسم فانتوسيميا قد تكون أحيانا علامة مبكرة على حالة عصبية خطيرة، بما في ذلك ورم في الدماغ أو صرع الفص الصدغي، بحسب موقع تايمز ناو. طبعا أجريت دراسة وحالة نادرة شاركها الدكتور كومار أخصائي الأعصاب في مستشفيات أبولو بالهند، أجرى دراسة وسلط الضوء على حالة غريبة وأدى إلى التشخيص. بحسب الدكتور كومار، عانت امرأة تبلغ من العمر 23 عام من نوبات قصيرة من شم رائحة البيض الفاسد لمدة 6 أشهر تقريبا. كانت الرائحة تظهر فجأة وتستمر لمدة دقيقة تقريبا ثم تختفي دون أي مصدر واضح، لأن لم يستطع أحد شم هذه الرائحة. اشتبهت عائلتها في البداية بأسباب بيئية أو حتى في مشكلة نفسية، إلا أن التقييم النفسي لم يظهر أي دليل على القلق أو الاكتئاب أو أي اضطراب نفسي. كانت نقطة التحول عندما تعرضت المرأة لنوبة مفاجئة فقدت فيها وعيها وحدقت في الفراغ لعدة دقائق، ثم استيقظت لاحقا وهي في حالة تشوش، وحيلت على الفور إلى طبيب أعصاب لإجراء تقييم عصبي. تبلغ من العمر 23 عام، طبعا كانت تشم الروائح الكريهة مستمعينا، لدرجة أنها أفسدت المحادثات والوجبات وحتى النوم مع الناس اللي تشاركهم. في كل مرة كانت تسأل فيها شخص قريب منها كان الجواب واحد، لا ما في ريحة، بس هي كانت تشم حاجة غريبة. إيش هو هذا الشم الوهمي؟ الدكتور كومار قال إن هذا العرق قد إن في حالة إن يشم فيها الشخص روائح غير موجودة في البيئة المحيطة، على عكس الهلوسات المرتبطة بالاضطرابات النفسية. الهلوسات الشمية غالبا ما يكون لها سبب عصبي كامن. أحد الأسباب المهمة وهو صرع الفص الصدغي قد يؤثر نشاط الكهربائي غير طبيعي في الدماغ على المناطق المسؤولة عن معالجة الشم والذاكرة والعواطف. كشفت المزيد من التحقيقات عن السبب الكامن وراء ذلك. أظهر فحص الرنين المغناطيسي وجود كتلة من الفص في الفص الصدغي الأيسر الأنسي، بينما أكد تخطيط الكهربائي للدماغ وجود نشاط كهربائي غير طبيعي ناشئ في المنطقة نفسها. وفقا للدكتور كومار كان الورم يسبب هذه النوبات الصرع، سبحان الله، وكانت الرائحة الوهمية بمثابة أول علامة تحذيرية قبل أن تتطور النوبات في النهاية إلى فقدان الوعي. سبحان الله، يعني الواحد يقول لك لا تستهين بأبسط الأشياء اللي تحس بيها، دائما روح للمستشفى، اجري فحوصات. بس الإشكالية أنك أحيانا تروح ما تلاقي التشخيص الصحيح، أو ما يكون فيه يعني تراكم خبرات عند الطبيب علشان يقدر يعطيك احتمالية. لذلك يعني الواحد أحيانا يكتشف مؤخرا أو متأخر بعد مراحل متقدمة وصول المرض متقدم. فلذلك نسأل الله السلامة دائما لكل مرضانا ومرضاكم مستمعينا، نسأل الله السلامة لكل من ينامون في أسرة المستشفيات في مختلف الولايات المحافظات. الله يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه، والله يرجع كل عائد مسافر إلى وطنه سالم غانم. ديروا بالكم على صحتكم. من الأشياء القيمة اللي ما كنا نحسب حسابها، ما كنا يعني كنا ناكل أي شيء، لكن صرنا مثل ما قال علي خاطر صرنا نعرف قيمة الأكل، وين ناكل وإيش ناكل. كل ما كبرت كل ما بتعرف أيضا أن في أشياء لازم تحافظ عليها. الصحة ما تنشر أبدا بكنوز الدنيا، وإذا تأثرت صحتك ما شيء يعوضها. الله يبشركم إن شاء الله بالصحة وتمام العافية.

هي الخبر اللي قبل شوية، واحدة من المتابعات تحية لها كريمة تقول شو سالفة، تقول أنا كلش مروائح حلوة بخور وكذا. والله صدق أحيانا كذا تحس نفسك قاعد وسط جبال أو قاعد تمشي كذا وتشم ريحة حلوة. من وين جات الريحة حلوة؟ الله الله يروحك من روائح الجنة إن شاء الله، يروح المستمعين من روائح الجنة. راجع يمكن الريحة جاية من صلالة. تقول لك يلا روح شد العزم يلا توكل. زين عابدين نسمع شيء لصلالة، هذيك الأغنية اللي فيها ابن عبده ما أدري من هذيك. شو عندك نسمع شيء؟ أوه أنا كنت أبغى واحدة ثانية، ما علي نسمع عرفك بحالي يلا.

0: يا سلام يا سلام، تحية لكل اللي قاعدين يسمعونا من مختلف المحافظات والولايات، واللي متوجهين إلى محافظة ظفار نقول لكم هلا هلا في الدرب عن العجلة والسرعة. إذا حسيت أنك منهك وما قادر أنك تركز، دائما في نقاط هناك تقدر أنك تريح فيها وتاخذ لك كذا نومة خفيفة تستعيد من بعدها تركيزك وانتباهك في الطريق. ما أعرف ليش الناس بعضها تتجاوز هذه التجاوزات الخطيرة، أو أنها تقطع مسافة علشان تستمتع بالجمال، ولكن دائما يقول لك علشان تستمتع بالجمال محتاج أنك أصلا تصبر علشان توصل. ودائما الأشياء الحلوة ما تجيك بسهولة، قيس عليها أشياء كثيرة، حتى الوصول إلى محافظة ظفار إذا كنت تقطعه عن طريق البر. اصبر وتأنى، ودائما يقولون في العجلة الندامة. الله يحفظكم إن شاء الله من أخطار الطريق، والله يسلمكم، تستمتعون بتغير المناخ والأجواء الجميلة واستقبال الرذاذ لكم، وتعيشون تفاصيل حلوة في ربوع ولايات محافظة ظفار. الجبال الجميلة، الأماكن الشاسعة الخضراء، المروج اللي تعطيك أريحية. اليوم يعني أحب أوجه للأسر اللي تاخذ مساحة، حتى ريوقها يقول لك تسوي برا، يعني تصحى بكير بعد صلاة الفجر تقرر أنها تروح تقطع مسافة عادي، تستكشف الأماكن الجديدة، تجلس تقضي يومها، سواء غدا الأطفال يلعبون يعيشون وقت طيب، بالليل عاملين لهم جدول في الفعاليات الأخرى. احنا متواصلين معاكم بعد عناوين.
1: التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: عقود انتفاع استثمارية في محافظة ظفار ب5 ملايين ريال عمانية، شملت قطاعات التعدين والعمل والتجارة والتعليم. حركة حماس تعلن موافقتها لصيغة توصل إليها الوسطاء لاتفاق نهائي للوضع في قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر مضيق هرمز. إيطاليا تعلق العمل مؤقتا بترتيبات التأشيرة الأوروبية الموحدة مع إسبانيا. رومانيا تعلن الطوارئ بعد إغلاق مفاعل نووي وتراجع إنتاج الكهرباء. واليونان تواصل مواجهة حرائق غابات واسعة وسط ظروف ميدانية صعبة. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
2: عساها الصوت يكون حقيقة يا رب وترتوي الأرض. أهلا بكم مستمعينا في صباح الياسمين وأبرز عناوين الطقس وحالة الطقس من صحيفة عمان. حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، وصحون على بقية المحافظات مع تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترات الظهيرة والمساء، تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية من جنوب الشرقية والوسطى. أما عن الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة. والبحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، وهادئ الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاعا للموج إلى 1.25 متر. وهذه أخبار الطقس، إن شاء الله أجواء طيبة. يعني حتى لاحظنا الفترة الماضية هطول زخات وأمطار وعاصفة رعدية كذا، تحس حتى بالمشاهدة وأنت بعيد عنها تقول يا رب الحمد لله. فجميلة هذه اللحظات اللي احنا نعيشها، وجميل دائما مستمعينا اللي نستمتع بتفاصيلها الحلوة. على ذكر موضوعنا اليوم، احنا نتكلم عن قيمة الأشياء اللي لما كبرنا عرفنا معناها أو قيمتها الحقيقية وعرفنا إيش تمثل لنا. بكلمكم عن الشخص اللي يغترب، يعني كون ان احنا درسنا برا وما يقدر، يعني دائما المغترب الوطن في عيونه حاجة مختلفة. من أعظم الأشياء اللي قيمتها تزيد عندك لما تكون بعيد عن وطنك، الغربة ما تعلمنا فقط أن احنا نعتمد على نفسنا، لكن تعلمنا المعنى الحقيقي لأرضنا لوطننا لبلادنا. حتشتاق حتى لصوت الأذان، الأذان اللي في حارتكم في الحي، خطبة الجمعة، لهجتك، ريحة الأرض بعد ما ترتوي عقب المطر، الوجوه اللي اعتدت وتعودت أنك تشوفها، تفاصيل كنت تظنها عادية لكن تصير أغلى ما تملك لما تكون بعيد عن أرضك ووطنك. في الغربة دائما تزيد قيمة بلادك لأنك تتذكر أنك أنت محتاج للأمان والإطمئنان والانتماء، تعرف أن في أرضك وفي بلادك تنتمي، وين ما رحت أنت تنتمي لهذه الأرض مهما ابتعدت عن المكان اللي أنت ساكن فيه. علمتنا الغربة أيضا قيمة السلام اللي نعيشه كل يوم وإحنا كنا ما نشعر به، تعلمنا أن الأمن مش خبر عاجل، وكأنه مثل بعض الدول يعني إذا كان يوم عادي كان خبر عاجل بالنسبة لهم، لكنها نعمة عظيمة تعلمنا أن وجود الأسرة ما حاجة إحنا نتعودها، لكن جلسة الأهل، لمتهم، صوت الإخوان، ضحكة الأم، سوالف الأب، الدروب اللي كنا نمشيها كل يوم، كلها نعم ما تقدر بثمن. ترجع لما يرجع دائما المغترب إلى بلاده واستمعينا إلى وطنه، حتى يفرح بالشوفة المطار وهو يطلع. أتذكر حتى لما كنا نرجع كنا ناخذ نفس، لا هو بساهوب صيف، لكن كنا نستمتع حتى لو كانت درجة الحرارة واصلة أعلى 48 وغيره، ولكن يكفي أن إحنا في بلادنا ما كان يهمنا حاجة. بكل شيء نقول لك دائما البلاد والوطن قيمتها بتعرفها، ودائما خلوها وعززوها، تغرب ودائما بتتذكر إيش معنات بلادك. حتى لو مريت بموقف بسيط وأنت برع بلادك بتقول يا الله لو كنت في بلادي ما كنت ما كانوا عاملوني مثلا بهذه المعاملة، ما كانت مثلا الشرطة تعاملت معي بهذا الموقف، كانوا تفاهموا معي وغيره. في ناس كثير عرفت قيمة بلادها، كانت في سفرة عمل، كانت سياحة، دراسة، تغربوا وعرفوا قيمة بلادهم. وإحنا نقول بلادنا دائما عزيزة وغالية، حتى وإنت موجود فيها لا تعتاد النعم اللي عايشنها، دائما تذكرها واشكر الله عليها.

تحية لكم مستمعينا، والله الواحد وده يسافر شوية كذا يغير جو. يلا إن شاء الله. تحية لكم. يقول فايز العلوي منك سموحة فايز، احنا ما طوفنا رسائلك ولكن كنا طالعين كم خبر، لذلك احيانا اذا يعتمد انت تسمعنا عن، اذا كنت تسمعنا عن طريق التطبيق يتأخر 10 دقائق تقريبا، يعني احنا وين نكون وانت بعدك تسمع متأخر. يقول في رسالته نكبر ونحن نرى الحياة وشغالها كيف تتخطفنا، نرى سرعة تتبدل الحال وجريان الزمن وتغير النعم، فندعو الله أن يثبت قلوبنا على دينه ويسكن فيها الرضا وأن لا يشغلنا إلا فيما ينفعنا فنعود إليه بقلوب سليمة. الله يسعد صباحكم بطاعته ومغفرته، آمين، ويجعل دروبكم دروب الجنة، طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم صباح الياسمين. تحياتنا لك يا فايز العلوي.

اي والله انا ورده وسط صحراء بلاكم. يعني هالبيت اختصر اشياء كثيره مستمعينا. محمد الكيوم يقول وانا اقول يا مشاعل الجو شاعل. صلى على النبي يا محمد. تونا نقول الاجواء كانت حلوه الصبح بس والله ما نعرف كيف الحين برا الجو. يقول يوم مميز 1/8، يومكم جميل وسعيد واوقات جميله. المتابعين يقولون ما في اوراق صباحيه، ظاهر انهم ينتظرون اوراق صباحيه. عابدين نروح لاوراق صباحيه؟ عابدين نروح لاوراق صباحيه ولا ناخذ مكالمه؟ اوراق صباحيه يلا بسم الله. طبعا اللي يسالون عن اوراق صباحيه ينتظرونها شكله بشكل مستمر. سليمان العاصمي ايضا رسالتك وين راحت يا سليمان؟ ابو غيث اهداء لكم صباحكم سعيد. والله ما نقدر نفتح الفيديوهات اوراق صباحيه. يقول الادهم في سوق الايام حيث تباع المبادئ وتشترى بالكلمات العابره يقف الانسان الحر شاهدا على معاد الموضوع أثمن من تراب الأرض وما حوى، يغرينا لمعان الذهب وتجذبنا بريقه المخادة، نسينا أن ماء الذهب يذوب في أتون المساومات، وتلك هي الحقيقة المرة، فماء الوجه أثمن من ماء الذهب. فماء الوجه أثمن من ماء الذهب لأنه الينبوع الذي لا ينضب، يرتوي منه العز وتزهر على ضفافه كرامة الروح. الذهب يشترى ويباع ويغير جيوب الأغنياء والفقراء على حد سواء، أما ماء الوجه فلا يقتنى بالمال ولا يسترد. إذا هراقت قطرة منه على عتبات الهوان، وحين يخير العاقل بين رغيف مزين بذل وكسرة خبز مغموسة بعرق الكبرياء، يختار الثانية بلا تردد. فالتجاعيد التي تحفرها المواقف النبيلة على الجبين أطهر بمليون مرة من تاج يصنع على حساب الكرامة. المرء بلا ماء وجه هيكل من طين يحركه ريح المصلحة أينما مال، ويبقى الإنسان الحقيقي ذلك الذي يحمل وجهه كبدر لا يخسف، يضيء في عتمة السقوط ويغادر الدنيا واسمه ناصعا كالبياض لم تدنسه شائبة الخنوع. حين تتراكم على عتبة الوعي أثقال الفناء، ندرك أن الحكمة الكبرى تكمن في إغلاق النوافذ بوجه الريح التي لا تسمن ولا تغني من عباب التشتت. يليق بنا أن نختار السلام ونبتعد عن كل ما يرهق أرواحنا. فالإنسان في رحلة التيه الطويلة يشبه نجما تائها ظن أن عليه أن يحترق بأسره ليضيء كونا لا يعبأ بعتمته، وما درى أن الانكفاء نحو الذات هو الفلك الوحيد الذي ينجو من ثقوب الوجود السوداء. السلام الحق ليس هدنة عابرة بين حربين، بل هو الموت الهادئ لكل التوقعات الزائفة. هو الجذر العتيق الذي يمتص صدمات العاصفة بصمت مطبق، ليورق في النهاية سكنا لا تطالها معادل معاول العابرين. وحين نبتعد عما يرهق أرواحنا فإننا لا نعلن الهزيمة أمام الجغرافيا، بل ننسلخ من جلد الجلاد الذي فينا كبذرة تشق صخرة قاسية، لا لتصارع الصخر
بل لتجد طريقها الوحيد إلى النور، عارية من كل عبء ومكتفية بوجهها الداخلي. إن الروح أثقلها التماس المعنى في أشياء لا تليق بخلودها، فما عاد يغرينا العبور في لجة الأسئلة التي لا تولد إلا الرماد. طوبى لمن أدرك أن الانسحاب الشجاع هو أقصى حالات الانتصار، وأن نرتدي خفة الروح التي تليق بالغيوم. فالغيوم رغم ثقل مائها تمر على حافة الهاوية برفق خاشع لتسقي الأرض، ثم تمضي خفيفة كأنها ما كانت، تاركة خلفها عطر الغياب لا أثر الصراع.

0: شكرا لكم مستمعينا والمتبقي من عمر البرنامج حتى العاشرة نستقبل مشاركاتكم. القيمة اللي عرفتها وقدرتها لما كبرت. ناخذ مشاركاتكم على 2 4 6 9 8 1 5 1. نسمع صوتكم الجميلة وأيضا على 7 2 4 4 2 0 0 9. نستقبل مشاركاتكم. صباح الخير أخي عبدين وأختي مشاعل طاقم البرنامج. أسعد الله صباحكم بكل خير ونور. ما نقدر قيمة الشيء إلا لما نفقده وبعدين نلوم عليه ونلوم أنفسنا. نعيش ونحن نملك كل شيء ولا نشعر بقيمته، وحين نفقده نكتشف أن الخسارة أكبر من الندم. لا تنتظر أن تخسر الشيء عشان تعرف قيمته. قدر الموجود قبل ما يصير مفقود. صباحكم سعيد من أم ناصر الهادي. يسعد صباحك يا أم ناصر. ناخذ مكالمة مشاركة. نقول صباح الخير.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يسعد الله صباحكم.
0: صباح النور والسرور. حياك الله يا حديد.
1: حياكم.
0: الله يحييك.
1: عزان
0: معك. عزان كيف حالك؟
1: طيب حال شر عني.
0: ليش صايرة ما ميز أصواتكم؟ ما أدري في مشكلة عندنا في الصوت. صوت أسمعه.
1: عساك طيب بخير؟
0: الحمد لله بخير.
1: الأولاد والنهر.
0: أنا الصوت يوصلني في شوشرة ما أعرف ليش.
1: يمكن يكون من عند لحن ولا شيء. أنتوا ماشي عندكم شوشرة.
0: هو كل المكالمات أنا اللي أسمعها بس. يمكن
1: والله في عمرك يا ربي.
0: عمرك العافية. طويل. يمكن عندنا شيء تقني هنا جهاز أو حاجة. يمكن. تفضل يا عزان.
1: الله يفضل عليك الخير. عندنا كذا مشاركة بسيطة عشان تكون ترضي المستمع كله أين مكان.
0: نسمعها.
1: 1 أغسطس انكتب هذه اليوم سجلت 2026. أصبح بكم قلت هل اللوم والزوم. يا صباح الخير كل

0: البلدان وسيوح وحزوم وكل نزونها تمطر على البلدان وسيوح وهزوم وحزوم وكل علم ودري قصد العزيزين ما قولها مقامل لكم صدق مفهوم اللي لكم في القلب ميزة الفاهمين تم المثل إذا المثل ما عاد مفهوم العفو منكم أطلبه الكريمين والختم صلوا
1: اللهم صل على
0: النبي دايم ودوم واللي يصلي على النبي حظه كذا زين دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه واللي يسمع يقول أمين محبكم عزان بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيب دربكم خضر طاقم البرنامج واللي
1: آمين يا رب على الهواء. آمين يا رب آمين مشكور يا عزان
0: شكرا وبارك الله فيك سلمي على الأهل
1: الله يسلمك صاحب السلام سالم حسنت ناخذ مشاركة أيضا على 724-42-009 يقول لي عبدين بس ينتظرون أصحاب الرسائل ناخذ مكالمة ونقصر على صوت المذيع بعد إذنكم ألو
2: ألو سادة مشاعل
1: أهلا وسهلا
2: إيش أخباركم
1: الحمد لله طيبين
2: كيف صحتكم بخير
1: الحمد لله بخير سرك الحال
2: الله يعطيكم الصحة والعافية
1: محفوظ الله يحفظك إن شاء الله يا رب
2: آمين جميعا يا سادة مشاعل
1: الله يسلمك قول تفضل
2: تو بوصل البحر صعب أوصل البيت
1: أنت لازم تصادق عبدين لأنه يحب البحر
2: يا الله
1: وتاخذك الحمد لله تاخذه في رحله في طرادك تصيد معاه
2: والله حاضرين تشريف
1: الله يسلمك يا رب
2: عاد حاب اسلم عليك استاذ مشاعر
1: ما بس لحظه صبر انت كل التيم مستعيل
2: زين ان شاء الله
1: يقول لك العجله من ندامه لا تستعيل وايد
2: ان شاء الله حاضرين
1: الله يسعد قلبك طمنا عنك يا محفوظ كيف كان البحر
2: والله الحمد لله تحليت معنا 40 ضلعه
1: ما شاء الله تبارك الله
2: 15 جداد
1: ما شاء الله هيال
2: هيال أنا وأنا راجع والله سيارت واحد من ربع بحر ثمانية خبرته وعطاني العلوم قال لي صيد جاي من البر
1: ما شاء الله ما شاء الله سمين
2: إيه والله عشر رحت بحر ثمانية
1: كم رغب الليخ يقول لك كم رغب الليخ
2: 17
1: يا سلام والعين
2: والعين 20
1: 20 هو المطلوب
2: ايوه
1: عيل الضلع ما شاء الله حق السوق ولا حق البيت
2: لا حال السوق وحال البيت مشاعل
1: يلا الله الله يرزقك
2: اربع بريال
1: الله يرزقك الخير ان شاء الله يا محفوظ
2: اي والله عاد شرعت واحد عالم قلت لها
1: حالات الضلع يبالها مره تقليه بس على ملح وفلفل احمر بس لا تزيدها شيء ثاني
2: يا والله حلوة
1: وشوية سلطة الله
2: الله الله حلوة
1: بالعافية عليك تعرف إيش اللي أحبه فيك محفوظ
2: والله
1: عندك إيجابية حلوة وايد أحب طاقتك الحلوة أحب المهنة اللي تمتهنها وحبك لهذه المهنة سوالفك الحلوة وآخر مرة الموقف اللي مر عليك ما نسيته أبدا أنا
2: الله يعطيك الصحة والعافية هذا مشاعر
1: الله يبشرك إن شاء الله بشارة كذا تسجد وانت تبكي من فرحتها يا رب
2: الله يسعدك ويرضيك يا رب
1: امين امين مشكور
2: بارك الله فيك
1: وفيك بارك
2: الله يسلم عليك ويعابدين
1: يسلم عليك الله يحفظك الله يحفظك طبعا نقرا بعض الرسائل سليمان العاصمي يقول عيشوا رحماء فالحياه اقصر من ان نعيشها ونحن نفتش في نوايا بعضنا نحسب كل كلمة نحلل كل موقف نبحث عن زلات أكثر ما نبحث عن الأعذار ليست الإنسانية في أن تعرف كيف تنتصر على الناس بل أن تعرف كيف ترحمهم فالرحمة ليست ضعفا بل هدية من الله يضعها في قلوب من أحب وسامحوا فالذي تصالح مع نفسه خف حمله على الناس والذي رحم قلبه من القسوة صار رحيما بمن حوله عجيب أننا نتألم من الأذى ثم نمارسه بكلمة أو حكم أو سوء ظن فكن رحمة تمشي بين الناس فقد لا يحتاجون منك الكثير لكنهم يحتاجون قلبا لا يؤلمهم ويقول كن رحمة ترحم تحياتنا لك يا سليمان العاصمي

0: أتمنى تمر ولاية أدم لكم معزة في قلبي وقلب أهلي، تمر معنا لكم كل الشكر والتقدير. الله يسعدك الله يسعدك الله يحفظك. تحياتنا لك يا سليمان العاصمي، وأنت لكم أيضا هذه المعزة اللي دائما تذكرنا ودائما قريبين منا، وتذكروا حتى إحنا لما نكون في البرامج كأنه وصلنا بيوتكم، كأنه دخلنا بيوتكم وجلسنا وضيفتونا. مشاركاتكم هذه أجمل ضيافة بالنسبة لنا. الله يسلمك. سعد الهدابي أيضا يوجه تحياته ويقول لكم صباح الخير. يقول أعتقد من وجهة نظري دائما الغربة تعيد كل الأشياء، وهو بعيد عن وطنه وتصبح التفاصيل البسيطة التي اعتدنا عليها مثل العائلة والروابط الاجتماعية والدافئة. وكل إنسان طموح يسعى، ولكن سبحان الله الوطن له دفء وشعور انتمائي لا يمكن الاستغناء عنه. دائما قيمة الأشياء بالنسبة لي مهمة أين ما كانت، حتى بالتفاصيل الصغيرة، لأنها ذكرى ستبقى مفيدة لي. تحياتنا لك يا سعد الهدابي. ناخذ مشاركة. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: كيف أخبارك؟ مساء العشاش طيبة.
0: حياك الله يسعيد، طيبة طاب حالك، كيف صحتك؟
1: الله يسعدك يا مرحبا. نعم، عندكم سعيد بن عزيز الهشامي من الطوية من ولاية وادي المعاول.
0: والنعم والنعم، حياك الله.
1: الله ينعم حالك،
0: كيف صحتك؟
1: كيف أخباركم؟ طيبون؟
0: طيبين الحمد لله، يسرك الحال.
1: الحمد لله، يا مرحبا بكم، حياكم الله.
0: إيش القيمة اللي اعتدت عليها، أو إن عفوا القيمة اللي كبرت وعرفت قيمتها؟
1: طبعا الحمد لله، هي قيمة الإنسان أنه يسير يعني يمشي ويسير ويجي، وهذا صحة، هذه هي الأهم شيء.
0: صحيح.
1: ولو كان الإنسان يعني على حسب يعني الصحة يستطيع أن يمشي ويقوم على، لأن يستطيع أن يصلي واقفا، يستطيع أن يرى الآخرون سبحان الله ما يقدر حتى يوقف على أقدامهم.
0: صحيح.
1: وهذا يشعر الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: نعم.
0: الله يديم علينا الصحة والعافية يا رب، يشفي مرضانا ومرضاك.
1: أقول لك أنا أبغى أتكلم عن ناصر بن محمد الزيادي في هناك، يعني في
0: ولاية عمل في ولاية مصيرة
1: في الشامخية.
0: يلا تفضل.
1: نعم والله، ودي لها تحية، وهذه الأعمال يعني شيء طيبة، هذه المبادرات هذه المجتمعية في الفرق هذه في التنظيف وفي الأشياء هذه، توصيل هذه الأشياء. إذا أنعم المولى على العبد نعمة وألهمه شكرا فقد دامت النعم، ومن صانع إياه بحزم وحكمة وعزز ما قد نال بالجد والهمم. فقد ألقت الدنيا إليه زمامها، وتم له الأسعاد والدهر قد خدا. نعم، والسعادة هي ليست يعني بكثرة الأموال وكثرة الثروات، ولو أن هذا شيء جزء من السعادة. أنا ما أقولش إنه إيه جزء من السعادة. الأموال والثروات وهذا جزء من السعادة وجزء مهم. يعني ولكن يقول ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد.
0: جميل. أكيد.
1: نعم. كم من فقير صحيح فاض مرقده، وكم من ثري من الأوجاع لم ينم.
0: صحيح.
1: وكسرة الخبز في أكناف عافية ألذ طعما من السلوى على السقم.
0: صحيح صحيح.
1: نعم
0: الحمد لله. نعم. الحمد لله الحمد لله.
1: والحمد لله على أصغر النعم، والحمد لله على أكبر النعم، والحمد لله على كل النعم. الحمد لله حبا وشكرا، والحمد لله يعني لله سبحانه وتعالى كل يوم نحمده سبحانه وتعالى.
0: يا سلام
1: على كل
0: عليك
1: حال.
0: يا سلام.
1: الإنسان يسير ويجي والحمد لله، وهذا يرى الناس آخرون ما يفتقد هذه الأشياء فهو يحمد الله سبحانه وتعالى.
0: يا سلام عليك يا نعم. عزيز الهشامي، الله يسعدك إن شاء الله.
1: وأحسنت يا مشعل، وتحياتي على جميع أصدقاء الإذاعة.
0: بارك الله فيك على المداخلة الثرية. بارك الله فيك.
1: الله ومع السلامة.
0: وداعة الرحمن، الله يحفظك. ناخذ رسالة يقول مشاعل مواضيعكم تجبرني على كتابة مقال. والله أنتوا جزء من هذا البرنامج وإحنا ننتظر إبداعاتكم الحلوة. يقول علي خطر نجادي تعلمنا أن بعض الأحلام تتغير، لا لأننا خذلنا أنفسنا بل لأننا كبرنا وفهمنا ما نريده فعلا، وأن التخلي عن حلم لم يعد يشبهنا ليس فشلا بل شجاعة. تعلمنا أن أجمل ما يمكن أن يمنحه الإنسان لنفسه هو ألا يعيش حياته كاملة وهو ينتظر اعتذارا أو تقديرا أو فرصة من شخص آخر. فالحياة أقصر من أن نضع مفاتيح سعادتنا في جيوب الآخرين. مع كل سنة تمضي نفهم أن النضج ليس أن نصبح أقل شعورا، بل أن نعرف أين نضع مشاعرنا ولمن نعطيها ومتى نحميها. سنة أخرى من العمر لا تعني أننا خسرنا عاما، بل تعني أننا نجونا وتغيرنا وتعلمنا واقتربنا خطوة أخرى من الشخص الذي كان علينا أن نصحبه. العمر لا يضيف إلينا سنوات فقط، بل يكتشف لنا سنة بعد سنة ما يستحق أن يبقى فينا وما يجب أن نتركه وراءنا. تحياتنا لك يا علي خاطر. ليش لا، بالعكس احنا ننتظر منكم دائما هذه الإبداعات الحلوة وهذه المشاركات. وتحية صباحية لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء. تحية خاصة لكل من يحتفل هذا الأسبوع بأي مناسبة سعيدة، بزواج أو ميلاد أو مولود جديد أو نجاح. تحية خاصة للصديق نضال بن نبيل الحجري بمناسبة عقد قرانة هذا الأسبوع مع فرحة الأهل والأصدقاء، ونقول لهم ألف مبروك جميعا. تحياتنا لك يا ناصر الزيادي من قرية الغرين وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية، الله يسعدك إن شاء الله. ورسالة وصلتنا من أيضا حقول النفط ومن أبو المعتصم العاصمي من موقع الصحراء، وهو يشارك. تحية لكل دائما من يبدون بالطاقة من هناك، لكل شباب هذه الأرض، الله يسعدكم إن شاء الله والله يعطيكم الصحة والعافية، وأنتم تتحملون وطأة حرارة الشمس وهذا العمل المرهق، ولكن إن شاء الله الله يقويكم والله يكتب لكم إن شاء الله الخير. يقول معظمنا يرهق نفسه بكلمتين: يجب أن أمارس الرياضة، يجب أن أنام مبكرا، يجب أن أتناول طعام أفضل، يجب أن أنهي المهام المتراكمة. المشكلة أن يجب أن تحمل نبرة أمر واتهام، فتتحول المهمة من اختيار يفيدك إلى عبء تشعر بالذنب لأنك لم تنجزه. جرب أن تستبدلها بأريد أن أتمرن لأنني أريد أن أصبح أقوى، أريد أن أنام مبكرا لأنني أريد أن أستيقظ بنشاط، أريد أن أتناول طعاما أفضل لأنني أهتم بصحتي، أريد أن أنهي هذه المهمة لأنها تقربني من هدفي. الفعل نفسه لم يتغير، لكن علاقتك به تغيرت. حين تقول يجب أن، تشعر وكأنك تنفذ أوامر شخص آخر، وحين تقول أريد أن، تتذكر أن القرار نابع منك وأن وراءه هدف يعني لك شيء. الحياة المبنية على يجب أن تستنزفك، أما الحياة المبنية على أريد أن فتمنح أفعالك معنى واتجاها. الفرق بسيط في الكلمات لكنه كبير في الشعور اتجاه ما تفعل. اسأل نفسك ما الشيء الذي تقول عنه دائما يجب أن أفعله، وما السبب الحقيقي الذي يجعلك ترغب في فعله. تحياتنا لك يا أبو المعتصم العاصمي.

0: خلينا نستمتع عابدين بالاغنيه. قوموا يا نايمين، قوموا، بسكم نوم، بسكم كسل، يلا خلاص. امس يعني سؤال، يعني سؤال غريب، يعني يوم الجمعه ليش صاحيه بدري؟ يوم الجمعه كذا يوم له خصوصيته، يعني ليش الواحد يقعد نايم لين اخر النهار؟ سبحان الله، فجميل الواحد كذا يعود نفسه على القومه بكير، توزع الارزاق في الابكار، ودائما الواحد يعني ياخذ له نصيب، وتلاقي سبحان الله اللي يصحون بدري يقضون مشاويرهم واعمالهم اغراضهم حاجياتهم اشياءهم، تلاقيهم ناس منظمين، ناس مختلفين، يعني ما يحبون السهر بالليل وايد. تحياتنا لك ايضا، تحيه لامرها فاتمنى انها تكون بخير، وبعت لها اجمل تحيه من هنا منصور العفيه. هذه رساله من علي خاطر نجادي. ناخذ مكالمه ومشاركه. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
1: شخبارك طيبه؟
0: الحمد لله بخير.
1: كيف حال عابدين؟
0: حيا الله يا عمر.
1: شخباركم طيبين؟ كيف حالكم؟
0: شكلك توك قايم عمر.
1: لا والله من ساعه داير، بس الحين شوي ماشي بالسرير.
0: غطيت كي شويه.
1: لا المغاط، الله المغاط، من ساعه داير، من الساعه 6 الحمد لله كل يوم.
0: ما شاء الله عليك.
1: أخباركم طيبين؟
0: طيبين بسمع صوتك. كيف كانت الجولة مع عيال أختك؟
1: لا بارحة هذيك اليوم، هذيك اليوم طلعنا يوم الأمطار.
0: أيوة يوم عازمينك على كوفي.
1: لا أيوة هذيك اليوم.
0: استمتعت أهم شيء؟
1: استمتعت الحمد لله. بارحة طلعت عند أخوينا وفي راس الحد.
0: حلو. الصوت وين راح الصوت؟ ألو الصوت يتقطع عمر، ما أعرف إيش صاير.
1: شياع
0: اللي الله، جميلة شياع، جميلة، فيها مخيمات.
1: بين رأس الحد وبين العيق ما شاء الله، كان براد جوا بارد العصر.
0: جميلة جميلة، منطقة حلوة وايد حلوة.
1: سبحان الذي خلق يعني هذه الأرض الطيبة، فيها مناطق باردة الحمد لله. يعني ليش الإنسان يروح برا؟ في عندنا رأس الحد وعندنا الأشخرة وعندنا سياحة المنطقة اللي بين العيق وبين راس الحد، الحمد لله في مناطق باردة.
0: صحيح.
1: لا يمشي برا إلا الحاجة بس، يعني فالأفضل إنك تحط يعني أموالك في البلد وتتجول. لا المناطق موجودة، الأجواء باردة موجودة، الخضر موجودة في صلالة الحمد لله، والأمطار موجودة في الرذاذ في صلالة كذلك.
0: صحيح، الأجواء جميلة، والاختلاف التضاريس الحمد لله في سلطنة عمان تتيح اليوم إن الواحد يستمتع بأجواءها المختلفة.
1: والإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اللي يقول الله سبحانه وتعالى إن شكرتم لأزيدنكم، فالنعمة تزيد الشكر. الحمد لله رب العالمين. واحد يقول الحمد لله في راضي في مناطق حارة جدا مرتفعة الحين، توصل الخمسينات في الكويت في السعودية وفي قطر، يعني مناطق حارة هناك جدا.
0: الله يسعد قلبك إن شاء الله، والحمد لله دائما على النعم.
1: تحياتي الوالد عزيز ابو قيصر وحبيب طعني وعلي خاطر نجاد.
0: صاحب السلام سالم، احسنت يا عمر، الله يسعد قلبك. احسنت، شكرا على المشاركه. رسالة تقول: لا تسمح لشيء يعكر مزاجك، النجاح سيكون حليفي دائما. مثل هذه العبارات من واقع العلاج النفسي، هي عبارات إيجابية إلا أنها ليست واقعية، ضررها إذا تم الاعتقاد بها بشكل مطلق أكثر من نفعها. الواقع الذي نعيشه به نجاح وبه فشل، والمزاج حتما سيتعكر بطريقة أو بأخرى، وبدلا من أن يخادع الإنسان نفسه عليه أن يتعلم من الفشل، وعليه أن يتعلم كيف يتعامل مع مزاجه المتعكر ويضبط سلوكياته. التفكير الإيجابي لوحده ليس هو الحل، مثلما تجيد وتتقن مهارات الحياة لتنجح عليك أن تتمتع بالقدرة على التكيف أوقات الإحباط والفشل. قابلت العديد من الأشخاص الذين امتلأت حياتهم نجاحا ولديهم مهارات رائعة، لكن بمجرد أن مرت عليهم حالات فشل توقفوا وارتبكوا واتهموا أنفسهم. تحياتنا لك يا فاطمة عيد خلفان أم غيث، كنتي أختي مشاعل منورة في صلالة، تابعك أنا وأهلي من الإمارات. تحياتنا لك يا فاطمة المحروقي، تحياتنا، الله يسعد قلبك، شكرا، الله ينور عليكم يا رب دائما. صباح الخير يا أم سهيل، تحية لكم. تقول: شيء راسخ الذاكرتي، زمان نادر نسمع عن موت شايب أو عجوز، أما حاليا تتوالى الجنائز وأغلبها شباب بعمر الزهور. نؤمن بالقدر، الله يرحمهم إن شاء الله. الله يرحم كل من توفى. يومكم ازدهار ويزهر الجو عندما يجد الربيع، ويزهر الإنسان عندما يجد الحب الصادق والاحتواء. الله يجمل أيامكم إن شاء الله ويسعدكم. وأخيرا شاركت بشيء محمد لك يوم، وأخيرا الله يسلمك، بسنا من الجو الشاعل، إن شاء الله تبدأ تنخفض درجات الحرارة. أيضا رسالة يقول مهند السعدي وسيف، صباحك خير. يقول ربما كلمة ابتسامة وردة بنشور، ابحثوا عن تلك البدايات ولا تحرموا أنفسكم جمال الصباح ومتعة الحياة. صباح السعادة لمن يصدقون في أو يصدقون في وعودهم، وصباح الوفاء لمن يصونون العشرة، صباح الورد لمن هم نبض الورد وعطره. صباحك سعادة، صباحك نور. وسيف الهاشمي يقول تريد أن تكون سعيدا، السعد الناس، معادلة. الله يسلمكم. نطلع فاصل قصير ورادين بعدها لما تبقى من صباح الياسمين.

0: اسمك بداب الميم القلب سماك ليكون يقصدوني أنا مشاعر صح؟ جميلة هذه الأغنية واستمعينا غناها راشد الماجد وغناها أيضا وليد الشامي وإحنا نسمعها بصوت وليد الشامي الحين ما كنت أدري وش تخبي عيونك. من الأشياء الحلوة اللي قدرت قيمتها مستمعينا يمكن البعض يقول شفيها هاي مينونة شفيها هاي مصاحية صرت أعزم نفسي أعزمني على قهوة أعزم نفسي على وجبة أحبها أشتري حاجة أهديها لنفسي أقدر قيمة الوقت مع نفسي أطلع أروح أشوف فيلم أحبه أقضي الوقت اللي أنا أحبه مع نفسي وايد صرت ما دايما أروح وراء القطيع إيش يحب أو الكثرة إيش يحبون أو إيش ممكن لا صرت أفكر في إرضاء الشيء إيش الشيء اللي يريحني أنا أسوي. فجميل الواحد لما يلتفت لنفسه شوية لأنك أحيانا لما تعطي كل وقتك للناس اللي حولك تيك ساعات أحيانا ودك تحظى كذا بفترة نقاها أنك تبتعد عن أشياء كثيرة عن السوشيال ميديا وعن الأخبار وعن التواصل. فليش أنت توصل لهالمرحلة وترهق نفسك وتحرق كل طاقتك؟ لذلك حتى في عز الضغط اللي أعيشه سواء في البيت في العمل في أشياء كثيرة لازم أفصل نفسي أدلل نفسي أعزم نفسي. أيوة أعزم نفسي. جرب أنك تعزم نفسك ما لازم حد يشاركك في الكرسي اللي قدامك لأن أفكارك بتكون حاضرة أشياء كثيرة بتكون موجودة. قيمة ذاتك عطيها حقها اللي تستاهلها. ناخذ مشاركة نقول ألو.
1: صباح الخيرات والورد.
0: يا صباح النور والسعادة.
1: أهلين لخت مشاعل شكرا على أنتي الكلام اللي أنا كنت بقوله صحيح. كملتي ووفيتي.
0: لا ما إحنا ما نزيد عليكم العين ما تعلى على الحاجب.
1: لا ما شاء الله عليش يعني وهناك الأخ عابدين تحية لك ليش وتحية للأخ عابدين وشكرا على هذا البرنامج اللي ما نقدر يعني ما نتصل ونسمع أصواتكم.
0: الله يسلمك أصلا المستمعين كانوا يسألون عنك.
1: والله ما نقدر ما نسمع أصواتكم صرنا.
0: تفضلي البرنامج برنامجكم. قولي.
1: بس بغيت أقدم تحية وذكريات كثيرة يسدش يعني ذكري لمة الأهل لما تكوني صغيرة لما تطلعي يا أولاد الجيران تلعبي وكل شيء تقي البيت يلا بسرعة دخلوا بدل ودخلوا
0: صحيح.
1: والله أول غير أخذت مشاعل غير الحين ما في إلا حتى الأطفال الحين تغيروا يعني ما ذيك يعني ما مثل أول الاحترام أو التقدير للأهل الحين كل شيء تغير
0: يعني إيش
1: غيرت
0: يعني قصدك قيمة الحضور والتربية أيوه والقيم أيوه سابقا
1: أول أحسن عن تو يعني الحين أول غير يعني بس تسدش نظرة مخلي الأب نظرة الأم يعني لذا نظرة ذيك النظرة عارف إن فيه شيء يعني خطأ
0: يمكن ما إحنا ما نقدر نعمم بس يمكن تغيرت الأساليب حتى في التربية يعني تلاقين اليوم البيت اللي فيه حوار قادرين يوصلون الفكر لكن البيت اللي تعودوا الأم والأب على الصراخ على ضرب أبنائهم طبيعي ما بتلقين قيم موجودة فيه يعني تلاقين الطفل يعاند. فهني إحنا ما نقدر نلوم يعني الطفل ما نلوم الطفل لازم نشوف النظرة الشمولية أيضا نشوف الأم والأب تلاقين أطفال متنمرين اليوم يتلفظون سواء تنمر لفظي جسدي أخلاقي أشياء كثيرة. فلما ترجعين تلاقين يشوف يا الأم يا الأب يا أخو الكبير أو ولد عمه يسمع فصار يقلد.
1: لا صح كلام معاش أنا في هذا الشيء الأخت مشاعل لكن أول غير أختي أول غير
0: يمكن كانت موجودة بس ما كانت موجودة اليوم الوسائل اللي تنشر لنا وتخبرنا عن هذه الأشياء كانت محدودة ما كنا نسمع عنها كثير.
1: أول بعد ما كثير التقنية وهذا الهاتف الحين الأطفال الصغار تحصل في إيدهم الهاتف
0: صحيح
1: يعني لسه حتى الأكل الطفل صار ما يأكله إلا في إيد الهاتف يعني
0: يحطوا له حاجة مشغلي له
1: أيوة شغلوه يعني والله
0: صحيح
1: يعني تحية ليش يعني على تقديمك والأخ عابدين وكل يعني المذيعين الأخوة والأخوات، تحية لكم
0: فايز العلوي يسلم عليك. قبل ما أنسى علي خاطر نجادة يسلم عليك.
1: الله يسلمهم بالخير والعافية يا رب العالمين، وشكرا أقول للأخ علي خاطر، وأنت بصحة وعافية يا أخوي، وتحية للوالد عزيز، أتمنى له يعني بصحة وعافية، وللأخ فايز العلوي ولجميع الأخوة أصدقاء صباح الياسمين، هذا الصباح اللي يعطينا طاقة يعني، وما ما نقدر ما نتصل ونسلم عليكم.
0: الله يسعد قلبك، وأصواتكم دائما كذا تبعث النوايا الطيبة، الحياة الحلوة، الدنيا بخير، فيها القلوب الحلوة اللي مثلكم شرواكم يا أمرها.
1: وانتوا الحلوين، وانتوا طاقم البرنامج.
0: أنا قاعدة أسمع صفاري وصحون هناك عندك، شكلك في المطبخ.
1: ايوه
0: ايش قاعد تطبخين؟ ريوق؟
1: ايوه.
0: شو قاعد تسوين؟ شو ريوقكم اليوم؟
1: اليوم ريوقنا خبز هذا مرضوف.
0: يا سلام.
1: مع سوية حمراء.
0: يا سلام.
1: وبيض مع الطماطم.
0: بيتكم وين لو سمحت؟ يلا ياين.
1: تعالي تعالي في العمر. تعالي انتي والاخ عابدين تفضلوا.
0: الله يسعد قلبك، بالعافية عليكم.
1: والأخ علي وخاطر وفايز الوالد، يلا تفضلوا تعالوا.
0: الله يسلم قلبك إن شاء الله، بالعافية عليكم.
1: الله يعافيك يا أختي، الله يعافيك، وشكرا، ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: يومك أسعد وبالعافية، ودير بالك على الأكل لا يخترب.
1: لا أنا تركت المطبخ، طلعت جيت هنا في الغرفة.
0: لا ردي له ردي له، أنا شم الريحة ترى. الله يسعدك إن شاء الله مهنايين.
1: بس أنا أطلب أغنية القيصر كاظم الساهر حبيبتي، وهديها لكم جميعا
0: إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسعدك، إذا ما سمعتيها في نهاية البرنامج إن شاء الله تسمعينها في الفترة
1: إن شاء الله. عمري
0: شكرا يا أمرها.
1: يومك سعيد. يومك سعيد حبيبي. شكرا حبيبتي.
0: دعت الرحمن. حياك الله. تو غدا مارجو قعد الساعة 10 يسوي الغداء، بعد تو الناس بعضهم الحين يتريقون يا أخوي. بالعافية عليهم. تحية لكم. في رسالة وين راحت؟ كنت بأقراها لأنها تشبه أيضا وينها وينك توقع مال علي خاطر أو خالد. نقرأ. يقول موضوع اليوم ذو شجن، ارتبطنا بعشق الرياضة وبالتحديد كرة القدم. منذ سن مبكر كنا نذهب مشيا على الأقدام لمتابعة مباريات نادي العروبة من منطقة بلاد صور إلى مقر وموقع النادي القديم. الفترة الماضية توقف النشاط الكروي للفريق الأول، وشعرنا بحجم هذا الفراغ حيث اعتدنا على إنجازات هذا النادي العريق وصولاته التي أصبحت مضرب مثل لحجم المنافسة. هذا العام هناك تكاتف من أجل عودة المارد العروبي العرباوي بجميع فئاته. في فئة الشباب ابن حسين يلعب حارسا للمرمى ما شاء الله، ومتفائل بأن يقدم مستوى مميز برفقة اللاعبين. اليوم عندهم أيضا مباراة ودية في ولاية إبرة، وأتمنى أن يحققوا المرجو من هذه المباريات الودية. سنوات مرت ولا يزال العشق عرباوي، وأجمل تحية للإداري المميز العرباوي المخلص عبد الوهاب محمد من علي خاطر النجادي وحسين. تحياتنا لا والله يحفظهم إن شاء الله. قريناها رسالتك يا ناصر الزيادي، قريناها كلها قريناها. الله يسعدك إن شاء الله. منكم السموحة مستمعينا، وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، وإحنا نقول دائما الله يسعد الجميع والله يحفظكم. ودائما الإنسان تتغير، أحيانا تتبدل كثير من الأفكار والتوجهات، لكن تبقى القيمة الحقيقية. اليوم نسأل الله ألا يرينا في أوطاننا إلا الخير، وأن يديم علينا نعمة الأمن والسكينة والانتماء. دائما نقول يبقى هذا الوطن الحضن اللي ما يشبه أي حضن، والمكان اللي ما يعوض مكان، مهما تعودنا على الأشياء اللي موجودة والتفاصيل حوالينا لا تعتادونها، عيشوها بتفاصيلها. أحيانا في الزحمة أنت تتضايق من الزحمة، ولكن في الزحمة تتفاجأ بأشياء كانت جدا جميلة وتفاصيل حلوة. نسأل الله أنها تكون دروب آمنة لكم وحياة مليئة بالخير. تذكروا أن الإنسان يعطي قد ما يقدر، ويترك هذا الأثر الطيب بعد ما يروح. كنا معاكم مشاعل بنت سعيد القاسمي والمخرج عبدين بن محمد البلوشي. ألقاكم في استوديو 5 يوم الغد وداعة الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
5: والمثل الشعبي يقول
6: إيش يقول المثل؟
7: إذا قدك مع المقامح سامح.
4: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
8: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
4: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان إذا شفت صاحبك بيحلق جلس من جنبه ونقاء. معنى هذا المثل إنه عندما يمر شخص قريب منك بتجربة صعبة أو يقع في مشكلة معينة فأنت مش بعيد عن اللي حصل، ممكن أن تمر بهذه التجربة أو هذه المحنة، فكن حذر ومنتبه ومستعد وجاهز وماخذ كل احتياطاتك عشان تتجنب التأثيرات السلبية اللي حصلت للآخرين، وتعتبر أخطائهم مدرسة مجانية لكي لا تتكرر نفس التصرفات والأخطاء وأنت تنعم بحياة هادئة ومريحة.

0: بس إيش اللي غيرك؟ أنا مستغرب.
1: والله من بعد اللي حصل لصاحبتي تعلمت وخلاص.
0: ليش؟ إيش اللي صار لها صاحبتك؟
1: صاحبتي كانت مبذرة وتحب المضاهة، وكل يوم والثاني تساوي عزيمة وتعزم صاحباتها.
0: بيكون عندها خير وما؟
1: لا، هذه كانت تأخذ سلفيات بس عشان تصرفها على العزومات والتضاهى والفشخرة الكذابة.
0: معقول؟ في ناس كذا؟ طيب النتيجة إيش صار عليها؟
1: اللي صار عليها إنها تراكمت عليها الديون وما قدرت تسد، والحين هي في مصيبة وأنا ما أريد أكون مثلها. والواحد لازم يستفيد من تجارب الناس.
0: كلامش صحيح، قد قالها المثل الشعبي.
1: إيش قال المثل؟
2: إذا شفت صاحبك بحلاق جلس من جنبه ونقاح. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي، إذا شفت صاحبك بيحلق اجلس من جنبه ونقال. شاف فار المزارع وزوجته ينصبون مصيدة للفئران في المزرعة، وحاول تحذير الحيوانات الأخرى عشان يأخذون حذرهم واحتياطهم. راح الفار خبر الديك، لكن الديك ما صدقه. ثم راح للكبش وخبره بالورطة اللي ممكن يوقعون فيها. الكبش ضحك وسخر منه بأن المصيدة ما هي للكبش، المصيدة دائما تكون للفار. راح لعند البقرة حذرها من المصيدة، وكان ردها ساخر ومستهزئ مثل الكبش. حدث أن زوجة المزارع سمعت ضوضاء في المصيدة وراحت تشوف إيش اللي صاير، إلا هناك ثعبان كبير لدغها تمرضت وبعدين ماتت. اضطر المزارع لذبح الحيوانات الأخرى وطهيها وتقديمها للضيوف المعزيين، وفي النهاية ما نجا إلا الفار اللي استشعر الخطر. عليك الاستعداد والتأهب وتحضير النفس لما هو قادم، والتوقع إن الأمر اللي حصل لغيرك ممكن يحصل لك. الأحسن أن نكون أكثر وعي وخبرة واتزان في اتخاذ القرارات المناسبة، والعبرة والاتعاظ من تجارب وخبرات الآخرين، واختيار الصحبة الجيدة. وأخيرا لا تخلي نفسك للمصادفات، واهتم بالتفاصيل حتى وإن كانت صغيرة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
0: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
2: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
2: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالح.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلاً مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي

0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحرهم طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

عندك شك هل

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

عليك وانك عالق عرش الغرام متربع صاير مالك مالك ويحق لك لو دق لك قلبي وغنى النبض لك تستاهل عيونك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. مسك النهار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
4: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
5: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
6: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلة لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
7: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
6: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج الشباب والخريف، البرنامج اللي يبث من قلب محافظة ظفار حتى نعيش وياكم تفاصيل موسم استثنائي تتجدد فيه الحياة وتكتسي فيه الجبال بالخضرة وتتزين فيه الطبيعة بأجمل صورها. نرافقكم يوميا لنرصد أجواء الخريف ونلتقي بأصحاب التجارب والإنجازات، نتعرف على المشاريع، المواهب اللي تستضيف بل اللي تضيف للمشهد السياحي والثقافي في محافظة ظفار الكثير والكثير. حياكم الله.
1: يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب والخريف الذي يبث من هنا من استوديو وزارة الإعلام بجبل إيتين، حيث ضباب يكتسح المكان. رافقكم إن شاء الله حتى تمام الساعة الرابعة مساء، ونسعد بهذه الرفقة الماتعة والشائقة اللي نتمناها لكم مع يوم السبت وعطلة نهاية الأسبوع والتجمعات العائلية المستمرة اللي منتشرة ليس فقط في السهول وإنما حتى في الجبال. مساء الخير أم سعيد.
0: هلا خالد، يمكن لاحظت الازدحام بالأمس ما شاء الله،
1: النوبة
0: اليوم أنت تطلع الصبح، أنا ما أطلع الصبح.
1: اليوم طلعت الصبح بس
0: النوبة ما شاء الله. أمس رحت بعد البرنامج تقريبا يعني ما في مكان على الشاطئ، شوف على طول الشاطئ ما شاء الله، العوائل حد قدام حد في النص حد ورا، يعني بهذا الترتيب فعليا، لأنه المكان مزدحم من الزوار على الشاطئ. ناهيك عن طبعا تواجدهم في ساحة نوبا تحديدا، المقاهي، المطاعم، المشاريع الصغيرة والمتوسطة كلها نشطة، بالإضافة إلى المسرح أيضا هناك الفاعل واللي يلاقي كذلك أصداء جميلة من الجمهور.
1: نعم، المسرحية للمدينة العجيبة ما زالت لين يوم الأمس كانت في عروض في المسرح اللي تقصدينه أم سعيد في نوفا، وكذلك أيضا
0: أنا يمكن رايحة بدري شوية فما كانت المسرحية بعدها بادية، كان المسرح فعال، مسابقات أطفال، كان في موسيقى كذلك، كأني سمعت موسيقى عسكرية، يمكن في مشاركة أيضا من الموسيقى العسكرية، لكن في النهاية يعني المشهد جميل خالد، المشهد جميل،
1: الجو بعد حلو هناك.
0: أيوة، والجو أكيد يساعد حتى أن الناس تستمتع بكل هذه التفاصيل الجميلة.
1: إن شاء الله تستمتع برفقتنا مستمعين الكرام حتى تمام الساعة الرابعة عصرا بإذن الله تعالى في برنامج الشباب والخريف. نذكركم برقم التواصل معنا على 9-8-5-7-0-5-7-3 9-8-5-7-0-5-7-3، وأيضا حتى على رقم الواتساب
0: على 7-2-4-4-2009. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله تقضوا معنا وقت ممتع. هذه تحيات فريق العمل معكم يوميا في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، في المتابعة والتنسيق خالد بن محمد الشنفري، في المحتوى المرئي حمد الفرعي، وأيضا معنا المهلب
1: العمري،
0: العمري في الإعداد والتقديم خالد البداعي، وخدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، أما من هندسة النقل الخارجي المهندس يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي، وتقبلوا تحيات مخرجنا عبد الرحمن الجابري. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع بلدية ظفار.

0: مستمعنا العزيز، يتميز موسم الخريف في محافظة ظفار بتنوع التجارب اللي يقدمها للزائر المنتشرة في كل الولايات في المحافظة، محافظة ظفار، بين الطبيعة الساحرة، بين المواقع السياحية الجميلة والمشاريع اللي تعزز من جمال التجربة. كذلك ندعوكم مستمعين الكرام للمشاركة معنا، نسألكم عن أجمل موقع زرتوه في خريف ظفار والمشهد اللي بقى في ذاكرتكم وما راح تنسونه.
1: يعني يمكن هذا السؤال وجهه لك خالد، بما أنك اليوم يعني كانت لك جولة صباحية في بعض المناطق السياحية هنا في المحافظة، فخبرنا أنت عن تجربتك، إيش شاهدت، إلى أي مدى لاحظت أيضا يمكن الإقبال الكبير على بعض المواقع.
0: أنا اليوم يعني كانت جولي بس في الأماكن الطبيعية، شفت بعض العوائل كانت منتشرة وجالسة في المكان اللي موجود فيه عين حمران. طبعا أنت وأنت داخل عين حمران أشجار النخيل أو النارجيل اللي تكون على يدينك اليمين وعلى يدينك اليسار، فهذا المشهد كان يعني جمال في جمال، والأحلى أن الناس موجودة وكانت على الساقية الخاصة بالعين وتستمتع بالأجواء الجميلة واللي محضر لها الغداء وأمورة طيبة. الموقع الثاني اللي رحت له اليوم الصباح كان الطريق الجبلي من ناشب في ولاية طاقة إلى مدينة الحق، بس ما قدرت يعني أعبر الطريق كامل لأن علشان أنا ما أتأخر على البرنامج.
1: مرة ثانية كمل المشوار.
0: السنة الماضية سويتها من مدينة الحق نزلت فيها.
1: لا يعني أنا قصدي إذا طلعت الصباح في أماكن بالفعل تستحق الزيارة، ممكن أنت تكون عين المسلمة.
0: بالضبط.
1: فإحنا نتصل فيك وتوافينا ببعض الرسائل، لقاءات مع الجمهور كذلك، فبنعمل كذا حركات حلوة إن شاء الله في البرنامج بإذن الله تعالى. يعني إحنا لما نتكلم عن محافظة ظفار يعني من أبرز الأماكن السياحية اللي أكلت جو بالفعل في هذا الموسم أطلالة شعت في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار، هي طبعا تعتبر ضمن منطقة جبل القمر، تعد من المواقع الطبيعية المميزة اللي تجمع بين روعة الجبل واتساع المشهد الساحلي في أجواء جميلة ولا أروع.
0: نعم، الأطلالة مستمعنا العزيز تتميز بارتفاعها اللي يزيد عن 1000 متر تقريبا عن مستوى سطح البحر، ويمنح الزائر هذاك المشهد البانورامي الرائع على امتداد بحر العرب، خصوصا خلال موسم الخريف لما تتداخل السحب الكثيفة مع الضباب وتشكل لوحة من جمال الطبيعة، الجمال الرباني.
1: طبعا اللي حاب يزور منطقة شعت هي مش كثير بعيدة عن صلالة، تقريبا 80 كيلومتر، يعني حطوها في الحسبان حتى تكون إحدى الوجهات اللي ممكن تقصدوها، خاصة محبي الطبيعة والتصوير والاستمتاع بالمشاهد الفريدة. هذا المشروع لم يأتي عبثا مستمعينا، يعني كانت الناس تروح وتتعنى والطريق صعب للوصول، فكان أحيانا يمكن الزائر يعرض حياته للخطر فقط حتى يشهد على هذاك الموقع والأطلالة البحرية خالد، ويشوفوا السفينة اللي جرفتها حتى الجائحة اللي جرفتها الأمواج في أعصار مكونو أظن.
0: لا هذيك وانت رايح لشعت بعد المغسيل في افتلقوت موجودة السفينة الجانحة.
1: لا ما هذه.
0: لا
1: والله
0: لا ما هي
1: طلعت علي الوضع
0: اللي في شاعت اللي هي الأطلال الجميلة، والآن صار الترند اللي هي المطل
1: الزجاجي. تفاصيل هذا المشروع إن شاء الله بيكون مع ضيفنا بعد شوي بإذن الله تعالى، الأخ العزيز المهندس أحمد بن سعيد باقي، هو مالك الشركة المنفذة لمشروع أطلالة شعت ساجر للاستثمار، إن شاء الله راح يكون معنا بعد قليل حتى نتكلم عن هذا المشروع، عن مأمونية المشروع، خاصة الناس خالد اللي تخاف من الارتفاعات، فبالنسبة لها الموضوع صعب جدا وتخاف أن هي يعني تروح. صحيح. لكن خلونا نتكلم كل التفاصيل عن هذا المشروع إن شاء الله في قادم الوقت، ابقوا معنا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب.

0: حياتنا للجميع مستمعينا، وأكيد نرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. يسعدنا جدا استضافة أحمد بن سعيد باقي الأخ الفاضل، هو مالك الشركة المنفذة لمشروع أطلالة شعت، وأيضا قام بأطلالة أخرى نفس الشركة في مرباط، وبنتعرف أيضا على المشاريع القادمة بإذن الله تعالى. يا ساجل للاستثمار أخي أحمد، أهلا وسهلا فيك ويانا.
1: مرحبا أختي ندى، وتشريف أن أكون معكم ضيف في هذه الحلقة المميزة في هذه الأجواء الخريفية من جبليتين، وكذلك الأخ خالد، واللي الشرف أن نكون بينكم تواجد بإذن الله نكون عند حسن اللقاء والإجابات.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.
1: مرحبا فيك.
0: طبعا إذا نتكلم عن مشروع، مشروع كبير ومش سهل، يعني أنا أتصور أنه يكون بنظام المناقصة أحمد، صح؟
1: نعم، هو أساسا نزلوا.
0: إيش الملف اللي قدمتوه حتى يعني يتم اختياركم أنتوا للمناقصة وترسي عليكم؟
1: نحن الحمد لله عندنا مشاريع سابقة مشابهة مثل هذا المشروع، ومن ضمن المشاريع يعني عدة مع الجهات معنية مثل بلدية طفار وبيديو، شركة تنمية نفط عمان في المناطق الصحراوية، خاصة في تنمية الخدمات المجتمعية يعني المجالس وبعض المشاريع الكبيرة يعني، وصيف الشركة أساسا ساعد بنفسه
0: ما شاء الله،
1: ونحن قيمين عليها يعني جهود كلها في كل المشاريع نكون واقفين على العمل.
0: أهم شيء الأمانة تكون مطلوبة، وأنتوا يعني ربما خير من يمثل هذه الرسالة.
1: نعم،
0: إن شاء الله
1: الشباب فيهم الخير، ويعني أي مواطن عماني يقوم على عمله بجهده يعني لازم يكون في إنجازات في إبداعات في شغله. أهم شيء الشغف والرغبة الذاتية يعني تكون داخلية عند صاحب مالك العمل المهنة نفسه.
0: نعم،
1: إذا عندي شغل
0: نعم
1: كل شيء سهل يكون.
0: صحيح.
2: أستاذ أحمد، يعني التجربة هذه تجربة جديدة بالنسبة لنا في السلطنة بشكل عام كوجود مطل زجاجي بهذه الطريقة.
1: نعم.
2: لكن إحنا يمكن شفنا الافتتاح وما قبل الافتتاح من الاستعدادات، لكن أنا أريد أعرف القصة متى بدأت بالضبط، إلى أن رست عليكم المناقصة، إلى بدء يعني خلاص الاشتغال على المشروع.
1: مثل ما تعرف في إطلال الشعت عن الفريد الوحيد تقريبا في الشرق الأوسط مثل إطلال الزجاجية بخاصة هذه الارتفاعات الحمد لله، وكانت الفكرة المبدئية هي على الكف اللي في شعت كان هو المحور الأساسي يعني، كانت حتى الجذب السياحي وإطلالتها الخلابة.
0: أخ أحمد، أنت تتكلم عن كهف وأنا أتوقع السفينة.
1: لا السفينة في
0: القوط. ما أدري ليش حط في بالي إنه لا، هذاك المكان بتروحي بتشوفي السفينة.
1: ابشري في مشروع قادم نفس المشروع اللي في شعب في مشروع إطلال زجاجية يعني على قيد الإنشاء الحين
0: بفتحه
1: قريب بإذن الله. نعم،
0: في القوط
1: نمشي مع أحد من الإخوان والله قايم على المشروع، والجهة المالكة طبعا بلدية طفار وكلها تمويلات من بلدية طفار
0: ما شاء الله تبارك
1: والناس
0: الله
1: والناس من قصري.
0: الله يسلمك.
1: زين، وبالنسبة لإطلال الشعت مثل قلت لك شيء فريد من نوعه في
2: متى فكرتوا بالمشروع؟
1: فكرة هي فكرة أساسية من بلدية طفار المنزل المالكة المشروع ومنزلة المناقصة، ونزلوه كطرح مناقصة عادية كأي مناقصة ثانية، وكان في فكرة يعني طوروه. هي كانت المنصة الزجاجية عبارة عن موقع، لكن بعد الفحص التربة وبعض يعني جبنا طاي درون وفحص الموقع غيروا الموقع وغيروا معانا وعن مهندسين البلدية ومهندسين الاستشاريين والنفشي المصانع اللي بصنع لنا الزجاج وهذا الألواح، أنا كل يعني فريق متكامل الحمد لله حتى وصلنا هذه المرحلة.
0: من الضروري جدا أخ أحمد عملية فحص التربة، فحص الصخور والجبن.

0: اضطريتوا تستعينوا بأشياء آخر أخرى؟
1: والله بالنسبة للصخور، الحمد لله الصخور أثناء عملية الحفر والفحص صخور كلها قوية بتتحمل هذه الأشياء، وعدة اختبارات قامت عليها، يعني حتى الإجراءات الفحص التربة والمختبرين، حتى فحص دولي مش فحص محلي، يعني ما مع اعتماد على الفحص المحلي استعنا نفسي بخبراء ثانيين عشان هذا الأوزان، يعني هذا في نهاية معايير كلها سلامة بشر.
0: نعم.
1: مش كذا أرواح ناس بيمشوا على هذاك الممشى. وفريق يعني من بلدية مهتمين ناقص المعايير، حتى الدفاع المدني، الموافقات المبدئية النهائية، هذه كلها اهتمينا فيها وخذناها في عين الاعتبار، يعني ما خاطرنا بأي شيء. حتى لما شاف الموقع الأول اللي ما يساعد في كف، اضطروا يغيروا موقع ثاني على الموقع الحالي الحين النفذين عليه. حتى والله فرق دروين وفرق مهندسين مختصين.
2: يعني انتم كنتوا بتسوون المشروع في الكهف اللي كان سابقا موجود
1: قريب على الكهف، كان هناك المشروع
2: اللي كان يعني مغلق بالزجاج.
1: ايه نعم،
2: كان سابقا
1: بجنبه كذا قريب عليه، لكن شافوا هناك في كهف والمهندسين يعني اختاروا يغيروا الموقع ويقوموا المشروع بشكل نهائي.
2: طيب طيب استاذ احمد، يعني الموقع هذا للناس تعرف عنه فقط المطل الزجاجي.
1: نعم.
2: ولكن هو في يعني مكونات اكثر من يعني مرافق مختلفه، ايش ابرز المرافق اللي موجوده في هذا الموقع؟
1: مشروع متكامل بشكل عام، يعني من المواقف الاساسيه للاناره لللاندسكيب، يعني الشبكات الزراعيه للدورات المياه الله يعزك، والمسليات ومناطق الاستراحات الزائرين، يعني حتى فوق يمكن 25 مطله جلوس، مناطق متكامله ومنطقه بيع، منطقه فعاليات، منطقه العاب اطفال، يعني مشروع متكامل من الألف للياء الحمد لله، وفي مرافق ممكن إضافية بيطيبوها.
0: أخ أحمد، الحين إحنا نتكلم عن مشروع على ارتفاع 1000 متر تقريبا عن سطح الأرض. خبرنا عن رحلة العمل، أنا أتصور في وراها حكاية جميلة جدا، عن التحديات اللي واجهتوها، عن الشاحنات الكبيرة يمكن اللي تصعد إلى الجبل حتى يعني النقل أيوة الموضوع اللوجستي، يعني أنه ليس بالسهل. خبرنا عن كل هذه الظروف اللي عشتها. ليش إحنا نتكلم عن هذا الموضوع؟ حتى الإنسان أيضا اللي يسمعنا المستمع يقدر كل هذه الجهود ويحافظ عليها كذلك، لأنها يعني لم تبنى بالمصباح السحري أو المارد المصباح السحري، لكنها جهود كبيرة جدا بذلت.
1: نحن والله ما خفينا الجهد من بداية المشروع، من أول ما حطينا أول يعني مسمار في المشروع وبدينا فيه حتى نهاية المشروع، أنا قايمين عليه من الألف للياء، فريق كامل، يعني عندنا شباب الحمد لله متعاونين، وعندنا حتى المهندسين من البلدية، حتى زيارات خارج الدول عدة مرات من أجل فحص الزجاج، من أجل الاختبار والنقل، مثل ما عارف أنت طبيعة الأرض هناك جدا صعب، صخرية.
0: ناهيك عن بعد المسافة،
1: بعد المسافة، حتى مكونات المشروع قلبيته من خارج المحافظة. يعني نبدأ بالعمالة الانتولك من شركة السرين في مسقط، عن نعم. منجود الأنواع،
0: نعم صحيح،
1: الكربستون من نفس شركة التسنيم، إيش اسمه التيرازو من شركة النسر للرخام، يعني قلبية المواد الأساسية، باقي المكونات من خارج السلطنة، يعني من جمهورية الصين أو من كوريا، يعني بعض الأشياء كل 90% مكونات المشروع من خارج محافظة ظفار، وهذا صعب جدا، خاصة مع الوضع الجيوسياسي الأخيرة، تكاليف الشحن،
0: صحيح،
1: تكاليف النقل البحري، يعني الأسعار يعني كانت خارج إرادتنا، ورغم كل ذلك حاول نجوز هذه،
0: تحملتوا
1: أنتم، تحملناه والحمد لله وصلنا لهذه المراحل الأخيرة، ونحن في سلام والحمد لله.
2: أستاذ أحمد، يعني أنا اللي فهمته من حديثك أنكم تستعنتوا بخبرات عالمية من شركات أو خبراء متخصصين في هذه المطلات الزجاجية على ارتفاعات كبيرة، ايش طبيعة هذه او ايش جنسية هذه الشركات او الخبرات اللي استعنتوا فيها؟ هل هناك مثلا تجارب موجودة مثلا في دولة معينة؟ لما احنا نسافر مثلا الى دول اوروبية نشوف مثل هذه المطلات الزجاجية، يعني ايش التجارب اللي استعنتوا فيها؟
1: هذه التجارب نحن زيارتنا لعدة مرات الى جمهور الصين ومشينا حتى في تركيا، حتى فريق راح الى تركيا وشافوا هذه الاشياء، يعني الطلال الزجاجية من مواد التصنيع، الزجاج نفسه لازم تكون طبقات ذات تحمل قوة عالية جدا، حتى في طبقة
0: كم السمك تقريبا أخ أحمد؟
1: تقريبا 43 ملي سمك الزجاج، نعم، ثلاثة طبقات وبينهم طبقة عازلة، كل طبق ثلاثة طبقات، في طبقتين اس جي بي هذه 2.2 هذه 8 تحمل هذا، حتى في ربما يصير كسر، يصير تخريب، يصير أي شيء
0: ما تتأثر.
1: لو تأثرت الطبقة الأولية الطبقة الثانية يعني.

0: يكون في
1: سبورت كأنه حماية.
0: نعم هذه كلها إجراءات السلامة أنا عالي جدا الحمد لله. الأمان في الموقع نحن واثقين منه بإذن الله تعالى. إذا ما شيء قوة إلهية يعني جبارة يعني مثل الزلازل مثل انهيارات. أما بالنسبة للتصنيع الحمد لله آمن في اختبارات.
1: لكن في فريق بشكل دوري يقوم بعملية
0: هذا يجب ذلك يعني عشان الصيانة الدورية صيانة. يجب تكون له صيانة دورية حتى في ممشى عاملين له ممشى تحت من أجل الصيانة من أجل اي شيء يعني بشكل دوري.
1: نعم
0: حتى يمكن في اشياء طافيه بيطيفوها في المنصه اللي عن مفاجات مستقبليه ان شاء الله.
1: ترى هذا الحديث اكيد احنا بنسالك عنه يعني انا اتصور هذا المشروع يعني يقام على مراحل، مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه وهكذا، لانه يمكن الزائر لهذا المكان يفتقد يمكن شويه كافيهات، شوية بوثات مثلا، أكشاك، ما أدري إذا كانت موجودة ولا لا أو في تفكير لها.
0: هذا كلها رؤية مطروحة مع بلدية طهار الأصحاب المالكين المشروع.
1: نعم.
0: جزاهم الله خير وعلى رأسهم صاحب السمو مروان بن تركي.
1: نعم.
0: آل سعيد محمد. أنا هذا الرجال مطور المحافظة بشكل عام مقيم عليها ونفسي سعاد الدكتور أحمد بن محسن القساني هذا لهم جزيل الشكر وعبد الله بعوين المدير العام.
1: نعم.
0: وكل القائمين يعني في بلدية طفار والله ومحافظة طفار بشكل عام ما خافين من أجل رؤية عمان 2040 يعني عاملين عليها قدما وساقا وارواح يعني فيهم العزيمه فيهم الجهد وفيهم التطور
1: يعني في مراحل تكامليه ان شاء الله للمشروع
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. هذا كله مع بلديه طهران ان شاء الله ما بيخفوا الجهد عن هذا الموقع. انا اصبح بشكل عام جذاب وشعت من سنوات ماضيه وعليها قبائل كثير وعليها ناس زوار.
2: طيب استاذ احمد يعني انت قلت ان عملتوا نفس الممر علشان مساله الفحص الدوري او الصيانة الدوريه اللي تكون للموقع. انا يعني اسمح لي بس بنقل بعض الاسئله اللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عن الموقع نفسه. ليش ما يكون مثلا في شبك تحت علشان لا سمح الله اذا صار مثلا اي انهيار في المكان او سقوط شخص معين ولا شيء يكون هذا الشبك على الاقل للحمايه؟
0: والله بالنسبه للشبك هذا كان مدروس ومطروح فكرته
2: لانه يعني سامحني بس لما نروح مطلات زجاجيه في الخارج نشوف مثل هذا الشبك موجود يعني
0: كحمايه سيفتي قصدي. هذا الشبك
1: يعني اذا طحت تطيح على الشبك
0: اللي طاح منك
2: ان شاء الله ما يطيح حد يا رب
0: ان شاء الله ما حد يطيح
1: بس يصير جلطه اصلا قبل لا يمسك الشبك من الخوف.
0: والله
1: الله يحمي الجميع ان شاء الله.
0: لكن بس بالنسبه للزجاج امن انا اقول لك انا امن ما في قبر على الزجاج والشبك بيخفي جماليه الموقع انا هذيك جماليه الموقع
2: لا هو بيكون تحت استاذ احمد ما بيخفي جماليه المكان ابدا.
0: هذه كلها اشياء هندسيه يعني حتى انا ما اقدر اناقش فيها اصلا. هذه كلها متروحه من ضمن التصاميم وتم دراستها مع المهندسين في البلديه وهم اللي مختصين في هذا الشان وما اذا شافوا شيء ما مش امن.
1: ايش ملاحظاتكم انتم على المشروع المهندس احمد حاليا يعني بعد ما تم افتتاحه والناس زارته؟ ايش اللي سمعتوا انتم عن المشروع؟
0: والله الحين بس كتنظيميا كتشغيليا يعني يحتاج له الحمد لله هم الحين سندروا الى شركه من ابناء المنطقه شركه محليه هي شركه الفزيرة حتى التنميه والاستثمار
2: للتشغيل
0: هي شركه مع بلديه طهار وتوظفوا فيها عدد كبير من الشباب الباحثين عن عمل. هذا نفسي اخلق شيء من فرص العمل ومهتمين فيه كتنظيم الدخول كسيفتي حتى اذا في امطار في خطوره شايفين الوضع ما يساعد يعني
1: يغلق
0: وحتى هم المنظمين الأساسيين والمشرفين على المشروع بشكل كامل.
1: يعني المنطقة مرتفعة يعني 1000 متر.
0: نعم.
1: المهندس أحمد يعني أنا أتصور يعني المنطقة كلها ضبابية ولا؟
0: ضبابية يعني تقول في فترة تقليف هذه المنطقة شعت يكون الضباب حتى السحب تكون منخفضة حتى لو في سحب يعني على مستوى الجبل. وقلبية اليوم الحمد لله يكون أجواء صافية فيها حتى الرؤية تكون واضحة والموقع.
2: بس أنا عرفت معلومة يعني أن علشان تزور وتستمتع بالمنظر خلاص منكشف الجو تكون على فترة الصباح على الأقل إلى الساعة 11 أو الساعة 12 بعد ذلك يكون في سحب.
1: أفضل الأوقات
0: من بعد الظهرية كذا ترتفع السحب قلبية اليوم ترتفع السحب.
2: يعني متى أفضل الأوقات بالضبط للزيارة علشان يكون الجو منكشف؟
0: نحن الحين هم عاملين دراسة عشان يكون في بث مباشر من الموقع يعني تحديث حتى واحد يدخل على الجو
2: ممتاز
0: يشوف يعني اليوم في سحب ما في سحب حتى تكون ممكن الكاميرا كتبث عشان الزين ما يطعنا هناك ويحصل الجو ما يساعد. هذا كله تحت دراسة وإن شاء الله بيطوروها.
1: فيما يتعلق بأبناء الولاية أخ أحمد، كيف لاحظت أيضا إسهاماتهم فيما يتعلق بهذا المشروع؟
0: والله من كبير من أبناء من سعادة الوالي قسم بن زاهر العبري، أشكره من هذا المنصة، وكذلك النائب الوالي محمد بن سالم الكثيري الشيخ، كلهم يعني واقفين معانا بداية المشروع كزياراتهم المستمرة. كبناء المنطقة نفسي متضايقين، أنت عارف المنطقة شاعت تمر وسط البيوت وناس يعني فيهم الخير
2: عاملين
0: والله الزحم عليهم وهذا الأشياء، مثل الحين أنت عارف شرعيتين هذا الزحم اللي عليه وناس السكان المحليين ناس لكن ما يرحبوا بالطيف، رغم ذلك والله تحصل حتى السواح مفروض نفسي إنه رجال سائل نوجهها للسائح نهتم بنظافة الموقع يعني بخصوصية الأهالي الموجودين هناك، هذا كلهم ناس ما مقصرين.
1: أكيد في لوحات إرشادية في المكان كذلك حتى يعني ترشد الجمهور فيما يتعلق باستخدام هذا الموقع تحديدا والحفاظ عليه. احنا شاكرين لك جدا حضورك ويانا الأستاذ أحمد بن سعيد باقي مالك الشركة المنفذة لمشروع أطلالة شعت ساجر للاستثمار، نتمنى لكم كل التوفيق وجهود بالفعل تشكروا عليها، واحنا شاكرين لكم الأمانة أيضا في تنفيذ العمل، وإن شاء الله المشاريع الجاية تكون أكبر وأكبر بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
0: أشكركم جزيل الشكر الأخت ندى والأخ خالد وما مقصرين، وشكرين على استضافتكم الحلوة.
2: بارك الله فيك.
0: وأسفين إذا في أي تقصير.
2: بارك الله فيك، ما في أي قصور طال عمرك. نكمل مشوارنا معاكم مستمعين الكرام في برنامج الشباب والخريف، لكن بعد ما نروح لهذا الفاصل.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
5: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
6: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: والإطلالة الجميلة مستمعينا أكيد يبالها عدسة صح؟ يبالها عدسة محترفة، يبالها درون، يبالها شخص بالفعل عنده إحساس بالمكان حتى يقدر ينقل لنا كل هذه المشاهد الجميلة، كل هذا الجمال في هذه المحافظة الرائعة. أكيد ما عندنا غير أنس الذيب. أكيد
1: أنس الذيب مصور فوتوغرافي يحفظ بعدسته ذاكرة اللحظات في كل مكان، وخصوصا في خريف الظفار اللي تصبح فيه الطبيعة كلوحة مفتوحة أمام عدسات المصورين. من خلال الصورة يستطيع أنس وأيضا رفقاء من المصورين الفوتوغرافيين أن ينقلوا جمال المكان وروح الموسم إلى العالم. يسعدنا أن نرحب بالمصور الفوتوغرافي أنس الذيب. أنس أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في برنامج الشباب والخريف.
2: أهلا وسهلا خالد، أهلا وسهلا سلمادة، يا حي وسهلا فيكم.
1: يا أهلا ومرحبا
0: أنس، ما شاء الله عليك. يعني إذا إحنا بنتكلم عنك دايما تختار يعني الطبيعة والإنسان، يعني الإنسان دائما يكون جزء لا يتجزأ من المشهد الكلي. أنس يمكن اللي ما يعرفه، ولو أنه يعني ما شاء الله عليك اسمك سابق صيتك فيما يتعلق بالجوائز اللي حصلت عليها، مشاركاتك، أصبح لك الآن فريق عمل متكامل يعني متمكن من أدواتك وإمكانياتك كذلك، وعمان أيضا يعني من شمالها لجنوبها كلها تتحدث عن تحدث نفسها عن الجمال، طبيعة خلابة، سهل، جبل، بحر، وادي، فلج، عمان كلها جميلة وجمال طبيعي مش جمال مختلق ولله الحمد. لكن يعني لما تكون في جهود يعني من البلدية أو من الحكومة بشكل عام أن تبرز جمال أكثر، مثل ما التقينا قبل شيء بالأخ أحمد باقي إطلالة شعت تساعد أن الناس تشوف الجمال بعيونها الحقيقية مش فقط من خلال كاميرات الدرون. حكاية أنس مع المكان والإنسان، إحنا اليوم نتكلم عن محافظة ظفار تحديدا بعد الترحيب فيك أكيد في البرنامج.
2: يا أهلا وسهلا وشكرا على هذه المقدمة. مثل ما ذكرتي هي نقدر نقول عينين في رأس، هي مكمل لبعضها. المكان يزداد ممكن جمال مع المصور، ولكن مع أدوات التمكين تخلي الجمال بطريقة مختلفة أكثر. فدائما الإنسان هو العنصر الأساسي اللي ينضاف على أي شيء، يعطي بعد جمالي مختلف. الطبيعة اللي الله حبانا إياها في عمان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، هذه حالة استثنائية ممكن نحن نتكلم عنها. و على هالأطار يعني دائما أقول نحن محظوظين في عمان على الأشياء اللي موجودة عندنا، فقط يمكن الأشياء البسيطة الإضافية اللي تمكن هالجمال هي اللي تميزنا عن العالم. زمان لما نقارن الأشياء في ظفار أقول لك نحن عندنا كل شيء، ولكن والله ينقصنا كذا كذا كذا. لكن اليوم نحن أنا أتوقع يعني وممكن أجزم هالشيء أن العالم برا صارت تقول أنه والله أريد نكون مثل ظفار. الحمد لله عندنا إطلالات، الحمد لله عندنا مواقع مختلفة، عندنا طبيعة خلابة، عندنا كل الأدوات والإمكانيات اللي موجودة. الآن الدور على مين؟ الآن الدور على كل شخص صار هو موجود. اليوم الهاتف صار هو يعني الشيء يمكن البسيط اللي يخلي كل إنسان مراسل. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي صارت تكذب يعني من مختلف أنحاء العالم. زمان لما نتكلم كان على بدايات مهرجان أصدقاء البلدية، لما نتكلم في الألفية، بداية الألفية، كان تكلفة الإعلان عشان توصل لمليون شخص ممكن تتعدى مئات الآلاف. اليوم ممكن يعني بسنابة أو حتى بصورة واحدة توصل لكل أنحاء العالم. فكل هذه الأشياء صارت يعني تحديات أنك أنت راح تستقطب كمية كبيرة من الناس، وكيف أنت تكون جاهز لها. فعشان كذا وجدت الجهات أنها تكون مكملة للآخرين.
1: نعم. أنس، يعني أنك تكون مصور فوتوغرافي في كل المواسم ولله الحمد يعني بتضاريس عمان المختلفة من مسندم إلى ظفار، هذا شيء. والشيء الآخر أنك أنت تكون مصور ولكن في موسم خريف ظفار. بالمناسبة أم سيد، يعني عرفنا معلومة أن أنس يعني يبدأ تصويره مع بداية موسم الصرف، الحين يأخذ الاستراحة. ايش الفكره
2: يعني؟ اليوم تتعرف مع موسم الخريف تحديات الاجواء يعني خاصه مع الضباب مع الامطار.
1: احيانا تجيك كذا التقاطه حلوه بعد يعني لا
2: بد ان تنصها تحديات الخريف. اليوم نحن يمكن يعني مع تطور الموسم اختلفنا يعني كثير كان احنا كمصورين فوتوغرافيين من الجانب الفني البحث دخل في موضوع الجانب التجاري وهذا نعم الحمد لله. الممكنات اللي موجودة عندنا نحن كشباب من خلال الموسم خلقت لنا مصادر دخل مختلفة سواء لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة مع التوجهات اللي قاسة تصير أو أيضا مع الطبيعة اللي موجودة من خلال الصور اللي نصورها. أنا بالنسبة لي مثل ما ذكرت خالد أنه موسم الصرب هذا حالة استثنائية بالنسبة لي وأخليه هو يعني واحد من المواسم المقدسة بالنسبة لي. هذا أنا عندي خط أحمر في موسم الصرب لا في عمل ولا في شيء فقط يكون شيء للتصوير. ليش؟ موسم الصرب بالنسبة لي أنه حاجة يعني استثنائية أنه نحن ما نقدر يعني نعمل أي شيء ثاني. فعلى سبيل المثال في موسم الصرب الكبرى الشركات وحتى الإعلانات العالمية صارت تقولنا. على سبيل المثال السنة الماضية مع شركة ريد بول العالمية صورنا أو قبل سنتين صورنا فيلم هنا وأيضا مع شركة سوني العالمية كلموني علشان يصوروني في أحد الإعلانات فقلت لهم يا تصوروا في ضفار يا ما أصور فقالوا ليش؟ قلت لهم لما تعرفوا راح تعرفوا.
1: هذا موسم الصرب تقصد؟
2: في موسم الصرب وامتداده يعني فضفار جميلة في كل المواسم. فلما جاء هنا الفريق يصور فصدموا يعني يعني كل هالجمال ما كنا نتوقعه يعني ما كنا نتخيل هالشيء. فربما الآن ثقافة موسم الصرب مع الناس صارت أكثر وأكثر وأكثر. فأنا بالنسبة لي في موسم الخريف يعني في أوقات أكيد أني أصورها ولكن مش مثل يعني على سبيل المثال على طاري الكلام ذكرته الشيخ أحمد قبل شوي أنا رحت قبل كم يوم إطلالة شعد قلت 3 إلى 6 ساعات ما قدرت أصور شيء ضباب انتظرت ساعات عشان بس يكشف الجو كشف تقريبا 4.5 دقائق. لين أجهز نفسي أصور
0: خلاص اختفى.
2: فهي هنا أحيانا الأوقات. فالآن صار التصوير سبق صحفي ويمكن هكذا نقول كل حد يريد يصور ويبرز. وسبحان الله اختلاف المواسم أو اختلاف الأشياء في ظفار في الخريف هي أيضا نعمة يعني هو شيء مميز للمصور يخلي كل واحد
1: يكون في تنوع يعني
2: تنوع وأشياء مختلفة. ربما الناس يعني المشهد اللي في الخلف الآن احنا نشوف ضباب ربما أنت تطلع منه فكرة مختلفة ايضا انقشاع الضباب له فكره مختلفه. فنرجع الى جانب بحكم تخصص الاكاديمي التسويق اقول لك لو اختلاف الاذواق لبارت الاسواق فايضا لو اختلاف الاجواء يعني لتنوعت الاشياء اللي موجوده.
0: ممتاز. طيب احمد يعني الحين احنا لما نتكلم عن
1: أنس عفوا
0: عن الصوره والانسان لما نتكلم عن علاقه الانسان بالمكان دائما يعني انا الصراحه استمتع لما اشوف مثلا ناشونال جيوغرافيكس اشوف يعني الصوره او الفيديو مش فقط هو مجرد فيديو لكن يعملوا له سيناريو كانك انت تعيش فيلم تعيش قصه تعيش يعني حاله معينه. هل تاتيك هكذا افكار يعني من خلال التقاطاتك انت المختلفه تكون عندك يكون عندك بعد خلينا نقول رؤية لمش فقط صناعة مشهد ولكن تأليف مشهد؟
2: مثل ما ذكرت يوم سعيد شوف الآن التوجه مختلف اليوم كمية الصور اللي تنشر على مستوى العالم يعني صار الإنسان متعود على الصور. الآن الإنسان ما يبحث على جانب طبيعي فقط يعني اليوم نحن لما نوقف على أي منظر طبيعي ربما في العالم مختلف في أشياء ولكن اللي يميزنا نحن ثقافتنا الأشياء اللي موجودة عندنا كتنوع الثقافي والبيئي وكل هذه الأشياء هي تميزنا. يعني خلينا أضرب أمثلة بسيطة
0: طبعا.
2: اليوم نحن لما نتكلم على تنوع الثقافي اللي موجود في ظفار من تنوع البيئة من الريف إلى البادية إلى المدينة إلى الساحل وكلها في فترة بسيطة هذا تشد الناس في العالم
0: صح.
2: اليوم أنا لما أشوف تنوع اللغات اللي موجودة في ظفار اليوم أنا لما أشوف أنه الأسباب اللي خلت الإنسان في عمان بشكل عام وظفار بشكل خاص يخلق أشياء مختلفة بسبب الأجواء. يعني على سبيل المثال نحن نتكلم في بعض الأشياء المعجين اليوم نحن نتكلم على المعجين كل الكل يعرف المعجين لكن لما نبحث عن الناس كيف يصنع المعجين فيصير عند الإنسان يعني فضول أنه يعرف أكثر. فأنا راح اليوم لما أشوف منظر طبيعي يمكن راح يلفتني 10 ثواني إذا كان حاجة خارقة ولكن لما أسمع قصة راح اختلف. اليوم احنا لما نتكلم على ايضا ثقافه النجوم في الظفار، لما اليوم انا اتكلم على
1: خطله الابل،
2: الابل نفس موسم الصرب، لما نتكلم على البلده، نجم البلده اللي هو شيابنا يقولوا البلده تخيس فيها الجلده، الجلده اللي هو الجلد يخيس من كثر المطر،
0: مطر وما في شمس.
2: ثقافه الناس، الناس لما تشوف هذا تعرف هذه المعلومات تشدها اكثر. والله ايش كان يسوي اهل الظفار زمان في فتره الخريف، اللي يطلع الجبل ويصير في تنوع.
0: هذا اللي انا اقصده، يعني اللي اقصده انه الصوره لما يرافقها قصه او تاليف حدث معين تكون جاذبه اكثر، ويمكن هذا ايضا يميز الكثير من المصورين في الفتره الاخيره. أنس، أنت تمتلك، يعني كيف أنا أقدر أوصلها للمستمع؟ الصورة لما إحنا نشوفها بالتقاطك حتى لو كانت بالدرون خاصة، نحس أن إحنا داخل هذا المكان، أن إحنا قاعدين نسبح بين الفضاء، نشوف مع هذه الأفواج الكبيرة من الجمال في موسم الصرب، وهي إحنا نستشعر هذا الإحساس. كيف هي أدواتك؟ كيف ممكن تعيشنا هذا الإحساس؟
2: والله هو التحدي كله في التخطيط. أحياناً لأن اليوم مثل ما قلت كمية الصور، اليوم أنا لما أصور ممكن ما أصور صورة واحدة، أنا أخطط الوقت ليش أصور؟ أصلاً الرسالة اللي أريد أوصلها من الصورة، يعني أنا اليوم عين صلالة مثلاً، لما أتكلم على عين صلالة اللي هو الأداة الجديدة، أنا مصورها تقريباً 17 مرة خلال الفترة الماضية، بس إلى اليوم ما نزلتها ولا مرة، مفروض أن أنزلها اليوم. ما زلت أبحث على الزاوية اللي تميز طبيعة الظفار. اليوم نحن لما نتكلم على عين صلالة ونقارنها باقي الدول، الناس كلها تبحث على التنوع اللي موجود، أنا جالس أصورها من زاوية أريد أبرز الثقافة البيئية اللي عندنا، فاخترت مزارع ظفار أنها تبرز مع إطلالة عين صلالة. ليش أريد أميز؟ نحن متميزين عن غيرنا، فما أحب أكون نسخة متكررة. فالتخطيط هو الأساس.
0: وفي جزء من المدينة القديمة أيضا.
2: طبعا هو هذا. عرقتي علينا الصورة أمس.
0: أمس لأني كنت رايحة.
2: ففعلا فأحيانا التأني هي مش مسألة السرعة، مسألة أن كيف الصورة تبقى للذاكرة.
0: جميل.
2: فهو هذه الثقافة اللي أريد أنا دائما أسعى لها، لما أريد أصور أخطط. أحيانا حتى بعض القصة لما أصورها أجلس من أيام، أجلس مع الشخص وأفهمه وأسمع منه. ليش؟ لأنه هو لما يفتح.
0: عشان كذا إحنا نحسها كأنها قصة.
2: فهي هذا. بالعكس هذه شهادة مني، سبحان الله. أنا أتذكر في 2000 في هذا الاستوديو بالضبط كنت موجود هنا في 2014، فكانت الصورة واحدة من الصور اللي فازت في كأس العالم للشباب 2014، فكنا نتكلم على هذا الموضوع. فش اليوم بعد 12 سنة فأفخر لما أرجع أقول أنه ممكن حاولت لي أخلق لنفسي أسلوب خاص أنه يميز الصور اللي أحاول ألتقطها، أن الناس تشوفها تميزها، أن القصة هي الأساس. فهو هذا حاول دائما الدور اللي انا اسعى فيه.
1: نعم، حتى المصور له دور كبير في عمليه التسويق، وانت انسان مختص في التسويق انس، يعني ذكرت ان مثلا شركات كبيره مثل سوني طلبوا منك انهم يجوا هنا الى محافظه ظفار وتصور، يعني يصوروا بعض الاماكن. اليوم ايش كثر يعني الدور على عاتق المصور للتسويق من خلال صوره، سواء كان فوتوغرافي او حتى فيديو درونز او غيره من يعني الطرق المختلفه للتصوير؟ يعني كنا نشوف اعتقد بواحد من الافلام اللي في هوليوود جو وصوروا في ريسوت
2: في ميناء صلاله،
1: في ميناء صلاله بالضبط. يعني مهم جدا ان حتى المصور تكون له عين خاصه بتسويق المحافظه والبلد بشكل عام لجماليته، سواء كان في موسم الخريف او موسم الصربه وحتى ايضا في المواسم المختلفه.
2: بالضبط، اليوم المصور ممكن هو سفير يعني غير مقيم لكل دول العالم، ان المصور اليوم رسالته
1: بس خصوصيه لبلده بعد.
2: بالضبط، هو هذا انا اتكلم، اقصد انه كسفير لبلده غير مقيم في مختلف دول العالم، فكره المصور اليوم مش فقط هو يلتقط الصوره. اليوم مصور لما يصور بعض المشاهد في فرق دائما خاصة تبحث، يعني اليوم على سبيل المثال أنا متأكد أنه لما نتكلم على الفيلم اللي صار اللي ذكرته أكيد كان في فريق إعداد بحث على الموضوع،
1: صحيح،
2: وعمل هذا الشيء ولين اختار، ليش اختار صلالة أو ليش اختار ظفار؟
1: لا، وبداية الفيلم بعد أتذكر
2: لأنه في تنوع الأشياء، الاختلاف اللي موجودة، كل هذه الأشياء عملت دور كبير. اليوم نحن كمصورين دورنا أنه نحن لما نصور بعض المناطق وبعض الأشياء وننشرها على نطاق أوسع وتنتشر بشكل أوسع، هذا الشيء أكيد راح يخلي كثير من الشركات، كثير من الأفلام إنها تبحث، لأنه هو عملية اللي يسموها باللغة الإنجليزية سكاوتينج، لما يبدأ يبحث على كيف تصوير الفيلم راح يختار إيش، راح يختار البيئة المناسبة، البيئة الآمنة، الموقع اللي تسهل عليه التكلفة أو تقلل التكلفة. اليوم أنت عشان والله تصور مثلا في مكان مثلا ما عندك أصلا فيه طبيعة، فتحتاج عشان تشتغل عليه تحتاج يعني تكلفة عالية، ولكن إذا كل الأدوات والأشياء موجودة فإذا الموضوع سهل
1: والقصة
2: جدا.
1: والقصة والسبب بعد.
2: بالضبط. الآن على سبيل المثال يعني أنا خلال تجاربي خلال السنوات الماضية كثير من الجهات تبحث في بعض الصور اللي أصورها، تسأل هذا الموقع كيف، متى يكون، هل يصلح نصور فيه، هل في التاريخ الفلاني موجود. في حتى يعني فيديو كليبات عالمية صورت هنا يمكن ما أشيرت لها، ولكن هنا يجي دورنا أحيانا، ما دائما يمكن الترويج يجي مباشر، يجي الترويج غير مباشر. هو لما جه هنا إيش سوى؟ عمل سلسلة متكاملة، استأجر مصورين أو خذ صور وكاميرات من هنا، حرك الحركة الاقتصادية كامل، استأجر سيارات، جاب ناس، حرك كل الحركة
0: بس اللوكيشن جاهز هو بالنسبة له،
2: هو حصل كل شيء موجود. على سبيل المثال موسم الصرب، موسم الصرب عندنا تفتح الورد البنفسجي هذا اليوم صار قبل لشركات العطور أنها تصور في هذا الوقت.
1: صحيح.
2: يعني أتذكر صور أنا صورتها وانتشرت على نطاق واسع، اللي كانت شجرة في النص وكلها كانت بنفسجي حوالينا، فالناس تستغرب يعني معقولة هذا؟ سبحان الله، هذاك تجي في فترة بسيطة في موسم الصرب، إذا ما لحقت عليه خلال 10 أيام يختفي إذا أنت محظوظ. فهنا تخلق أنت مواسم جديدة، فيجي أنت دورك هنا أنك كيف تنشر هذا الشيء. وأنا صراحة لي تكنيك شوية غريب في بعض الأشياء، يمكن في بعض المواقع لما أشوفها كثير حلوة وأنشر صورتها ما أنشرها في نفس الوقت، أخليها بعدها بفترة عشان ما المكان ما يصير مزدحم ويتخرب.
1: ما تخاف من السبق؟
2: والله مش مسألة السبق، مسألة حماية المكان. في بعض المواقع حاول أحميها لنفسي لين أخلص منها أصورها بعدين أنشرها، وأتوقع كثير من
0: أحمد عفواً أنس، إلى أي مدى تعتقد أنه التصوير ممكن يكون مصدر دخل جيد للمصور؟ يعني أنت ما شاء الله عليك بديت بيمكن عدسة بسيطة، عدساتك كبرت، عدساتك تحولت إلى درون، فريقك كبر كذلك، من أين يأتي مصدر الدخل بالنسبة لك أنت؟ هل تبيع صورك أم فقط عند العمل مع مثلا شركات كبيرة عالمية مثل ما تفضلت وذكرت؟ هل ممكن يعتمد عليها الشاب والمحترف تصوير؟ يمكن كثير هواة يسمعونا حاليا، وإن شاء الله في الأيام الجاية بنستضيف كذلك مصور شاب صغير كذلك وعنده رؤية، يعني في النهاية الكاميرا رؤية والتقاطها، هل فيها فلوس؟ خلينا نقول دخل لكم دخل،
1: توكل
0: عيش.
2: خلينا نكون واقعيين،
0: لأن الواحد ما بيضيع وقته هباء حتى لو كانت هواية.
2: التصوير الآن مهنة مثل مهنة أي شخص آخر يعني، ودخل التصوير يعتبر يعني دخل جيد إلى ممتاز إلى حد ما، ولكن يعتمد على الشخص نفسه،
1: شطارته
2: كيف، تسويقه لنفسه، وأيضا أسلوبه الخاص. اليوم الناس أحيانا لما تريد تصور أو تريد تختار أشخاص محددة لأنها تعرف تطلعها حاجة محددة. نرجع لسؤالك بطريقة، هل التصوير هو يكفي كمصدر دخل كامل؟ أنا بالنسبة لي نعم، ولكن يعتمد على طريقة المصور نفسه كيف راح يصور. وين مصادر الدخل تجي من تغطية مختلف الفعاليات، أيضا للأعمال التجارية اللي هي الفنية، وأيضا لتغطية. اليوم في كل أتوقع مؤسسة تحتاج مصور. اليوم لما نتكلم أقول لك أنا أم سعيد اليوم دربات نزلت، هل راح تصدقيني إذا ما شفتي صورة؟
3: لا طبعا.
2: الصورة الآن صارت أبلغ من كل، وأنا دائما هذا على طاري هذا الأساس،
0: صورة عن ألف كلمة.
2: اليوم نحن عندي أنا في مؤسستي بان ستوديو عندنا شيء اسمه مجتمع بان. مجتمع بان هي مبادرة غير ربحية، فكرتها أنه نعمل جلسات شبابية وورش وندرب الشباب. إحنا مستمرين 3 سنوات، أكثر من 1000 مستفيد خلال سنة، هذا ممكن أول مرة أنا أقولها، أكثر من 1000 مستفيد خلال سنة في مختلف الورش في قطاع الصناعات الإبداعية، وأكثر من 25 محاضر من مختلف الأشياء عشان نشوف مدارس مختلفة في التصوير والتصميم وغيره. إيش الفكرة من هذا؟ دائما أنا أسمع أنه أنس أنت ليش جالس تخلق منافسين؟ الفكرة أنه أنا ما جالس أخلق منافسين، يعني أنا ما جالس أخلق منافسين، أنا جالس أخلق ثقافة اللي اليوم هل أنس قادر يغطي ظفار كامل وحده؟ طبعا لا. اليوم في أكثر من 200-300 يمكن 400 شركة وجهة في ظفار تريد ناس تغطيها، أنا لي 24 ساعة. ولكن الفرق في الشيء هذا لما اليوم نصنع نحن ثقافة والكل يصير على ليفل عالي، والله أنا عشان أحقق مثلا 1000 ريال بدل ما أحتاج 10 أعمال راح أحتاج 5 أعمال. ليش؟ لأن الليفل كل ارتفع وصار الجودة عالية، فالكل صار يمشي بجودة عالية. فهي هذه الثقافة اللي نحن، فاليوم نحن بان استوديو هذا للسنة الرابعة على التوالي نكمل مجتمع بان اللي هو فيه ورش وفي جلسة شبابية. فالحمد لله يعني في كثير من الشباب عندهم صار مصادر دخلهم، وأنا اليوم عندي أيضا من مخرجات بان صاروا في ضمن فريقي.
0: كيف تحافظ على صورك من أنه مثلا حد ينسبها لنفسه على سبيل المثال؟
2: والله هذا موضوع طويل ومسعيد، هذا موضوع يعني زعلنا كثير صراحة. فهو شوف للأسف هي ثقافة الاحترام لازم تكون عند كل مؤسسة. اليوم المؤسسة لازم تفهم أنه هذا المصور الشيء اللي جالس يقوم فيه مش ضغطة زر. اليوم المصور لما يروح يطلع
1: أنس عذرا نتكلم عن مؤسسات ما عن أفراد،
2: حتى مؤسسات للأسف خالد في مؤسسات تعتقد أن تشوف أي شيء موجود على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت
1: هو متاح
2: للجميع. ففي مؤسسات كثير تستخدمه لما الناس كثير يكلموها يزعلوا أنه نحن المؤسسة الفلانية، ولكن الحمد لله نحن اليوم في عمان في قانون.
1: أنا أتقبلها من فرد لكن من مؤسسة ما أتقبلها أبدا.
2: بالضبط، والله هذا حاولنا نحن نسعى في كثير أشياء. يعني في مؤسسات حتى مرات من خارج الدولة تجي، يعني لما تجي مثلا تريد تسوق للموسم تنسب الأعمال بدون ذكر اسمه، وصارت معي أنا شخصيا قريب، فحاولت أني أتواصل معهم وزعلوا يعني. فكنت أكلمهم أنه هي ثقافة.
0: إذن كيف تحمي حقوقك أحمد؟
2: اليوم هنا حماية الحقوق.
0: ليش أنا أسميك
2: كل...
0: أحمد اليوم؟ أنس
2: حماية الحقوق اليوم يمكن أول شيء كل واحد يعرف إيش دوره كشخص كمصور. الشيء الثاني اليوم التحدي صار مع يعني مع كثرة المواقع التواصل الاجتماعي،
0: بعدين في ملكية فكرية.
2: بالضبط،
0: في
2: ولكن أيضا طريقة الملكية الفكرية اليوم صعبة شوية، مش كل واحد يقدر يسجل كل صورة. ولكن المادة الخام اللي هي الصورة الرو نحن نسميها لما تكون موجودة معك تحمي حقك، وهي عملية التواصل. فاليوم التحدي اللي جي لما الناس كثير تفكر أنه والله المصور تعال صور وروح أو تعال التقط صورة. اليوم أنا خليني أذكر لك حاجة بسيطة خالد، اليوم المصور الكاميرا ما تقل عن 1000 ريال. صحيح. لما تكلم على العدسات الأشياء، هل هذه مش رسوم أنه واحد يعني يأخذها؟ البعض يجي يذكر، يعني يمكن هذا الكلام راح يزعل ناس كثير، يقول لك أنا راح أذكر اسمك. طيب أنا أنت ذكرت اسمي، أنت وش استفدت؟
1: ما استفدت شيء.
2: فصار للأسف في استغلال لهذا الموضوع في من كثير أشخاص وجهات، يستغل بعض الناس يقول لك لا أنا راح أظهر. والحمد لله أنه في كثير جهات جالسة تبرز كثير من الشباب وتتعامل معهم.
1: لو مصور مبتدئ يعني
2: ممكن، ولكن أيضا حتى المصور المبتدئ لا تظلمه حقه.
1: صحيح.
2: هو أنا أتكلم هو بترول سيارته، قمته طلعته من مكانه. ففكرة التطوع ممكن تجي أنت تخليه يتطوع معك، طوع في المؤسسات الخيرية. ولكن أيضا حتى في المؤسسات الخيرية على الأقل اللي يغطي كوستو أو اللي يغطي التكلفة على الأقل تشغيلية ماله. فهي الثقافة أنه هي مش ضغطة زر. فهذا ممكن موضوع يعني نحن نتحسس منه كثير لما يجيك واحد يقول لك طيب أنت جالس تصور فقط، أو أنت طيرت الطائرة وصورته وخلاص خذيت صورة. يعني موضوع سهل.
0: هم يشوفوا أنه الموقع هذا عام يعني للناس، فدائما انك انت صورتها ما صورت شيء خاص لك انت، هذا منظر عام. احيانا الناس كذا تكون ثقافتها وكذا تفكيرها، طيب هذه عمان يعني ليش انا ما اخذ الصوره، صوره بلادي. للاسف البعض ممكن انه بهذا التفكير البسيط ممكن انه ينسب الشيء او يعطي لنفسه الاحقيه انه هو ياخذ الصوره ويستخدمها. يمكن في بدايه خلينا نقول امتهانك للتصوير كنت تفرح أنه مثلا الصورة تنتشر، الجريدة الفلانية تنشرها أو المجلة الفلانية، لكن الإنسان لما يعمل لنفسه بصمة ومثل ما نقول يعني فن خاص بأنس الذيب، أكيد الموضوع يزعل ويزعل جدا.
2: هو أنا معك، هو ما عندي مشكلة أنا انشر، لكن لا تظلم حقوق الفكرية على الأقل
0: عدسة فلان الفلاني.
2: بالضبط.
0: يكفي.
2: أيوة. أو أنك حتى أنت تذكر مثلا، أنت مثلا أنا دائما أقول أنت مثلا عجبك شغل فلان تعاون معه، أطلب منه. بالعكس والله العظيم أستاذ ندر، لأنه هنا في عمان
0: يمكن أسعارك غالية
2: نحن محظوظين هنا في عمان أنه الشباب العماني المصورين أكثر شباب يمكن على مستوى العالم متعاونين في الصور. لو كان الموضوع راح يروق البلد والشخص الآخر ما مستفيد منه تجاريا ما راح يرد ولا يقول له لا. وياما وأنا أعرف شباب كثير في هذه النقطة، وأنا أتحدى أي أحد لما أنت تروح الواحد وراح شيء راح تستفيد منه عمان، نحن أول ناس في الميدان.
0: يعني الحين إحنا ما بنشوف منك أي صور جديدة، ننتظر موسم الصور؟
2: لا لا لا، بتشوفي صور.
0: في صور؟
2: إيه بننزل إن شاء الله بكرة بننزل صور.
0: وين رحت اليوم تمشيت؟ إيش صورت؟ متى
2: أخر صورة؟ والله أنا اليوم كان معي ضيف من الكويت، صديقي بدر الرويشد.
0: إحنا ضيفنا ثاني من الكويت ينطرنا، بشار الجزاف لابس عماني اليوم.
2: ما شاء الله. والله فكرت واحد كان معي بدر اليوم، صورته بدر الرويشد، وجه له التحية.
0: نعم.
2: صورته باللبس الضفاري وكذا. ايضا شوف هنا كدورنا احنا ننقل ثقافه بلدنا الخالق، هو راح ينشر، ما دخلنا نقولها بمعادله تسويقيه بسيطه. بدر ما شاء الله عنده جمهور يتابعه ويحب اللي جالس يسويه، فانا والله كلمني بدر اريد نصور، قلت له خلا تعال. فصورت بدر راح ينشر، اكيد راح عنده جمهور ايضا من الكويت. فهنا احيانا اليوم العالم صار قريه صغيره، فاليوم نحن كيف انه
0: انت ما ملاحظ انه زي العماني يناسب الكل؟ أي حد يلبس مصار ودشداشة خلاص تناسبه، عكس مع احترامي للثوب والغترة والعقال وكذا، صعب إنه ينضبط على
2: أي وجه. سهل، نحن لبسنا سهل.
0: سهل ويجمل حتى الشخص ويعطي كذا هيبة. أنس، أنا شاكرة جدا حضورك معنا، وإحنا ممتنين لكل الوقت اللي تبذله حتى يعني تقدم عمان للعالم وللمشاهد بكل هذا الجمال، والجمال يليق فيها، وهي تستاهل منا كل حب وكل تقدير كذلك واهتمام. الله يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، والله يكثر من أمثالكم بإذن الله تعالى. كان بعد سؤال؟
1: لا، أنا كنت أريد أقول شغلتين أم سعيد.
0: تفضل خالد.
1: لأنس، يعني على حسب ما فهمت من أنس، أنه عنده حس المسؤولية الاجتماعية، لما يشارك خبرته مع المجتمع اللي موجود معاه في المؤسسة الخاصة به. الشيء الآخر، أنس من محافظة ظفار، شفنا له تغطيات في مسندم عن القرية اللي تتكلم أكثر من لغة، اللي هي في كمزار، وشفنا لك في الموسم الورد في الجبل الأخضر. فهذا معناه أن المصور ليس فقط يعني يحكر عمل.
0: أنا شفت صورته مع ميسي يا عيل رونالدو وميسي، وحبيت الطريقة أنه يخبر الناس كيف ممكن تحصلوا على هذه الصور.
2: هو دورنا نحن ممكن مش مصورين فقط، حاول أيضا أحاول أنقل المعرفة، لأن زكاة العلم شيء أساسي صار عن كل عالم، وأيضا كتنوع عمان شيء مهم جدا. الحمد لله، أنا بالنسبة لي أنا ابن ظفار وابن مسندم وابن الداخلية وابن عمان كلها. فالفكرة اللي أنا حاول أنشرها أنه اليوم عندي مواسم مختلفة، والحمد لله هذا الشيء نعمة نحن الله حبانا فيها. فالفكرة الأساسية أنه مهما نحن موجودين راح نسوي، ولكن عندي نقطة مهمة جدا واجد أحب أركز عليها.
0: تفضل.
2: اليوم الله حبانا كثير يعني بالطبيعة اللي عندنا، الذكاء الاصطناعي مهم، ولكن لا نخلي الذكاء الاصطناعي يطلع جمال عمان.
0: يبالها حلقة ثانية،
1: هذه قضية كبيرة.
2: أنا مواجدة
1: مستفزة أنس
2: جدا. يعني أنا اليوم شلالات نياجرا ما يصير تكون في دربات، يعني الحمد لله إحنا شلالات دربات أحسن منها، أسف على الكلمة ولا أقصد أحد، ولكن الفكرة أنه اليوم واحد يطلع في أي منطقة فضفار، طلع الكاميرا وصور. أنا أتكلم على موسم الخريف، في باقي المواسم على الأقل لما نسوي شيء ما نطلع عن صالتنا اللي موجودة عندنا كطبيعتنا. يعني للأسف حتى جهات كبيرة نشوف، يعني
0: حتى الألوان يغيروها
2: السنة الماضية.
0: يعني
2: واحدة من الجهات العالمية،
0: البحيرة أنت عارف أن هذا لونها غير، أنت تشوفها في التصوير مثلا يغيروا حتى لونها.
2: لونه مسعيد ممكن أتقبله نوعا ما كتجميل، ولكن كهوية المكان نفسه. السنة الماضية واحدة من الجهات العالمية بدون ذكر أسماء يعني حطت، خلينا نقول ما طيران الاتحاد السنة الماضية لما أعلن وجهة الظفار أن تكون هذه السنة ظفار، يعني السنة الماضية حط صورة واستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. أنا على طول تواصلت معهم، قلت لهم هذه مش ظفار، إذا ما عندكم صورة راح أعطيكم صورة. الفكرة أنه أنا أريد ظفار تبرز، لأنه كانت الصور بالـ AI، وجزاهم الله خير على طول غيروا الصورة وحطوا صورة فعلية.
0: جميل.
2: فالفكرة أنه الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة جميلة، ولكن ما تخلينا يعني شوية نفقد جمال ظفار أو جمال عمان بشكل عام. فهذه يمكن رسالة عامة،
0: احنا ما نبي شيء اصطناعي في بلدنا.
2: نحن عندنا
0: جمال طبيعي،
2: يعني عندنا AI من الله يعني.
0: نعم، الحديث معك جدا شاغل، لكن عندنا ضيف والله ثالث لو كان ودنا نطول معاك أكثر. أنس، أنا شكرا جدا لحضورك، وإن شاء الله دايما نشوفك في العلالي دوم بإذن الله تعالى، وتكون خير قدوة لمجموعة كبيرة من الشباب اللي هو فن التصوير. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
1: شكرا لك أنس، يعطيك العافية، وإن شاء الله نلتقي في استضافات قادمة بإذن الله تعالى مع منتجات أجمل منك مصور فوتوغرافي. نكمل مشوار الحلقة مستمعينا الكرام في هذه الظهيرة من برنامج الشباب والخريف.

0: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
1: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مستحيل مستحيل مستحيل. ابي اسمع صفقة لكم منكم اهل ظفار. كلمة حق في اهل ظفار واهل السلطنة يا جماعة، وانا احسدكم عليها. الله ما اعطيكم جنة من جنانه، والله. نسمع صفقة للسلطنة؟ لا لا لا، للسلطنة عادي يا اخوان، اعلى يا جماعة، اعلى يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله، بعمان اللي يضيع في الضباب لا يدوره، خلي يروح يجيب غيره، لانه ما يديك الدورة. صعدنا فوق بالجبل ما ادري وين ودوني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الخضار على مد العين. اوه، يعني انا ودي اشتغل بقرف عمان. من حالات عمان يا اخوان، عمان جميلة بشكل خطير، واهل عمان والله جميلين ذوق، يعني اهل كرم. لحظة،
1: يعني ما له داعي نقدم ضيفنا خلاص، يعني من خلال مقدمة المخرج ما قصر، وهو يعني أصبح عنوان للإبداع، له مساحة مختلفة، دايما يصنع الفرح فيما حوله، له شي أفيهات وقطات سريعة مثل ما يقولوا لها الكويتيين. في فترة وجيزة من الزمن قدر يستقطب جمهور كبير، الناس حبته، وهو يمكن معروف بالستاند اب كوميدي، لكنه هو أيضا كاتب ومسرحي ومؤلف وأيضا ممثل وفنان ومخرج كذلك، فمتعدد المواهب كلها فيما يتعلق بالفن. أخوي بشار الجزاف، أهلا وسهلا فيك ويانا في الاستوديو.
2: يا أهلا وسهلا فيكم، أول شيء مساكم الله بالخير ويعطيكم الصحة والعافية، وقواكم الله، مشكورين على هذه الاستضافة الجميلة أمانة. وأنا من مكانكم الجميل اللي احنا تقريبا على أطراف عمان حاليا، لأن ما شاء الله استوديوكم مكانه مميز جدا، يعني الضباب محيط من كل مكان، انا اتوقع ان باتمان راح يطلع في اي لحظه. لان ما شاء الله ما شاء الله، انا قلتها امس امان يعني للجمهور ظفار جميل ولاهل السلطنه، وكنت اسولف فيها مع المدام، نحن في جنه من جنان الله.
1: اول زياره شكلها،
2: ما شاء الله ما شاء الله، لا اله الا الله،
1: اول زياره لك؟
2: أول
1: صح،
2: اول زياره. يعني انا من زمان كنت اشوف
1: كاشخ بالعماني ما شاء الله استاذ هشام، مصر
2: ابوي بالمصر والثوب العماني. وعلى فكره انا تعمدت اني انا افصل الثوب العماني، وانفصل من قبل ما يجي من 3-4 ايام، وايضا بس ما بقول لكم سر شلون لفيت المصر، اعتقد شفتوه قبل. التجربه جميله عمان. أنا الآن عرفت ليش أنتم ما تسوون لها دعاية وايد، ما تبون وايد ناس يجونكم، تبون تحافظون على سركم.
1: أنت شفت الزحمة الدنيا.
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ال طول ما إحنا نمشي على مد النظر، الخضار والبساط الأخضر والناس الطيبة والأجواء الجميلة والروح اللي موجودة في المكان، الطاقة اللي موجودة في المكان، شيء الله يتمم عليكم، الله يحفظكم، الله يعني يخلي السلطنة لأهل السلطنة. مكان جميل، أنا صراحة من هذا المكان أدعو الكوكب كاملا، تبون تتنفسون أكسجين حقيقي، تعالوا إلى صلالة واستمتعوا بكل جزء فيها.
1: الله عليك. الله عليك الله عليك
3: استاذ بشار، رحب فيك معنا في البرنامج.
2: يا اهلا وسهلا فيك.
3: قبل لا نسولف عن السهره الخاصه فيك يوم الامس،
2: نعم،
3: قبل لا تيجي لصلاله، هذه زيارة الاولى،
2: نعم،
3: ايش اللي كنت تعرفه عن صلاله؟ ولما جيت ووصلت المكان، ايش اللي الفايبس اللي خضيته والانطباع؟
2: شوف، انا قبل اسمع عن صلاله كثير.
3: مثل ايش؟
2: يعني جميله، خضره، هادية، باردة، مستحيل، احنا معروف عن طبيعة جغرافيتنا صحراوية،
3: صحيح،
2: فقلت مستحيل يكون عندنا
3: في عز الصيف،
2: ايه بعز الصيف مستحيل يكون عندنا هذه الرئة اللي تقدر تستنشق منها الاكسجين. وبعدين رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد، صيفيته كان يجي صلالة، كنت أسأل، كنت أتساءل إنه ليش يختار صلالة من بد البلدان الأوروبية، من بد البلدان الموجودة في العالم. وبعدين كنت أشوف الأصدقاء عندي يون صلالة الحداق اللي يصطادوا سمك.
3: لا هم يون أطراف الوسطى قريب من صلالة يعني.
2: إنزين، فلما كانوا يون فلما يروحون بنفسية ويرجعون بنفسية مختلفة. يعني أنا في الكويت ما كنت أتغشمر مع مرتي، جيت صلالك بدأت أتغشمر، عارف تغيرت نفسيتي. تغيرت نفسيتي يعني الجو مؤثر. اللي شفته كنت أعتبره نوعا ما مبالغ فيه الكلام. لا والله أنا اكتشفت أن الطبيعة هي مبالغة في نفسها للي يحضر لها، أن الطبيعة هي تقول لك تعال. يعني
1: كنت تخيل في يوم من الأيام أنك أنت يعني تتمشى بين السحب، سحب، هذه كلها سحب، يعني أنت داخل الغيوم تحديدا، وفوق هذا رذاذ، الرذاذ يعني المطر التايني الصغير، النقط يعني أنا بالفعل يعني أنا بلادي وأحبها وأحب أتغزل فيها لأنه ما لها مثيل.
2: أوافق
1: من الشمال للجنوب.
2: إيه والله،
1: ما لها مثيل.
2: للأمانة، للأمانة طول ما أنا أمشي ذكر الله على لساني. يعني بعد اللي شفته قاعد أقول في قلبي ليش في كفار.
1: أصلا المشاهد تقوي إيمانك. وتشوف عظمة الله سبحانه وتعالى.
2: الآيات المرسومة، اللوحات المرسومة في في في صلالة وفي ظفار، شيء روعة، شيء روعة روعة. يعني أنا إلى اليوم يعني وأنا قاعد معاكم لازلت مقصر في مدح صلالة، لازلت والله العظيم مو مجاملة. وليش أجامل وجمال الله موجود قدامي؟ ليش أجامل؟

0: وصلت مرحله ما ابي شيء، ابي امشي.
1: حتى في سناب وفي في الانستغرام ما حطيت فلتر ابدا
0: والله ولا فلتر. ابي امشي بس لا، وصار فيني ابي امشي ابي امشي ابي امشي، وين ما توقف يوقف فيني الحد ابي اروح.
2: اخوي بشار ترى بعد بقول لك كلمه، انه الناس شويه زعلانين هالسنه، يقول لك لان الخريف مو هو. ايش رايك يعني هذا الوقت تحديدا العام الماضي؟ لو بتروح الشلالات كلها نازله، الشلالات والعيون ممتلئه، الشلالات كلها نازله. هذه السنه شويه تاخر عليهم، فنقدر نقول انه فعليا من امس بدا الخريف. فما بالك يعني ليه قدام، فموضوع مختلف تماما.
0: انا بهذا مكتفي والله، انا بهذا مكتفي. انا ادري الانسان يطمع للافضل،
2: لان ما تشوف ولا مسطح مو باخضر عاده.
0: ما شاء الله.
2: ما تشوف، لان الحين وانت جاي اتين تحت ليه الحين ما في خضار، هذا الخضار يكون ممتد على مد البصر. انا بس ابي اوصل لك الفكره.
0: نعم.
2: كل من تحت من البدايه وانت طالع للجبل هذا كل بساط اخضر.
0: ما شاء الله ما شاء الله. لا الامانه شو يعني
2: الجاي اجمل ان شاء الله بيكون.
0: أكيد
2: يعني
0: أكيد.
2: روح الكويت وارجع.
0: يا كان بخت كان بالعكس. وعلى فكره ترى الكويت وعمان عينين في راس
2: كل الخليج. يعني الله يحفظهم.
0: أمانة والخليج كاملا مكملا لبعضه يعني. وأمانة إذا أنا اكتشفت أن صلالة بهذا الجمال، ليش أروح صيف برا؟ أول شيء أي بين أهلي، أي بين ناسي، أي مكان أتنفسه، أي مكان.
1: لا وخط مباشر من الكويت بعد.
0: بالضبط بالضبط. اللهم بس أنتم غريبين أن أنتم عندكم من مسقط إلى صلالة وبعدين من صلالة إلى مسقط. يعني ما ليش عندكم طيران داخلي بس يستاهل يستاهل يستاهل. بس ان المكان كله ادعو من مكانكم الجميل هذا، من اذاعه الشباب، حق كل الناس اللي تسمعنا، تعالوا صلاله. كل اللي عليك ثوب وبساط تقعد فيه انت واهلك، وما شاء الله كرم اهل عمان وطيب اهل عمان وذوق اهل عمان. لا تجيب ولا شيء معاك.
1: تبين أهلك وناسك
2: سر الله.
0: والله
2: العظيم.
0: الله يسلمك. والله يا أخي. شكرا لكم.
1: شكرا على هذا الكلام اللي تقوله. يعني الاستشعار واصل من حديثك للمكان أستاذ بشار. لكن أنا أعرف أنك مرتبط بعملك الخاص بك في، والسبب اللي جيت.
0: نعم.
1: يعني عشانه هنا إلى محافظة ظفار وتستمتع بالأجواء. لكن وين رحت بعد؟
0: والله شوف
1: إذا أمانة كانت في فرصة.
0: شوف أمانة يعني أنا سو خذوني في تور صغير لأنه ما مداني أمانة يعني.
2: متى واصل؟
0: يعني إحنا وصلنا أول تمس. أمس كان التور اللي شوية خلينا نقول نوعا ما أخذ معظم الوقت. أو قبل أمس عفوا، قبل أمس كان التور اللي ما أخذنا نص الوقت، إنه صعدنا مكان فوق حيل فوق، الدنيا صارت بيضة. ما قمنا نشوف شيء وقمنا نمشي على الدعاء. يعني وين ما نوصل الله يحفظنا.
1: هذا يمكن جبل سمحان.
0: يمكن انا الامانه ما حفظت الاسامي، لان ما شاء الله شوي الاسامي صعبه عندكم.
2: صحيح.
0: فوصلنا مكان خذ منا وقت كثير، انه من كثر ما احنا كنا مبهورين ومبسوطين كل 10 دقائق لازم نوقف ننزل نصور. نوقف ننزل نصور.
2: شو كان نهايه المكان؟
0: ما ادري، كان ضباب.
2: يمكن اتين هنا، يمكن كملت.
0: ما ادري، كنت اشوف ضباب.
2: اي اتين يمكن.
0: زين
2: اذا مو بعيد اتين.
0: وصلنا لقمه، الدنيا صارت صغيرة تحت. صغيرة صغيرة يعني، وايد صعدنا فوق. وبعدها رحنا القرية التراثية اعتقد او اسمها
1: عودة الماضي.
0: عودة الماضي. وبعدين رحنا ساحة اتين اللي انا قمت فيه الستاند اب كوميدي شو. للامانة انا مبسوط جدا للي قاعد اشوفه واللي قاعد يحصل في خلينا نقول ظفار وصلالة والسلطنة بشكل عام. استقطاب هذا الجمهور المتنوع يعني، وانا قاعد امشي في ساحه اتين مو بس الجمهور العماني، قاعد اشوف من جميع اطياف العالم موجوده في هذا المكان. لما رحنا العوده الى الماضي شفت اشياء ما نختلف فيها كثير عن بعض، ولكن يختلف فيها الشكل، ولكن المضمون نفسه، الموروث نفسه.
2: صحيح.
0: العادات نفسها، ولكن شكل البيت، شكل الكوخ، شكل التنقل نوعا ما، ولا باقي الأمور هي نفسها. العادات نفسها، التقاليد نفسها، الجمال نفسه. واللي أنا حابة اهتمام بلدية ظفار وبلدية السلطنة بشكل عام، اهتمامهم

0: في تفاصيل الـ الـ الأشياء القيمة هذه، الأشياء أنا أسميها الجوهرية، الأشياء اللي من ذهب، اللي هذا لازم ما تخترب، هذا لازم تظل كذي لأجيال وأجيال وأجيال. أنا دائما أحب الـ دائما يقول لك لازم يكون لك كينونة وكيان
1: هوية،
0: إيه، عشان تعرف أنت من وين جاي وشلون صار هذا التطور. ولما تشوفين هذه الأشياء اللي شلون كانت بساطة مجتمعنا قديما إلى ما وصلنا الآن، إلى ما راح نوصل إليه بإذن شاء الله، بإذن واحد أحد إذا الله طعنا عمر، شيء جميل، شيء جميل. وأنا متوقع وأدري وعارف وواثق جدا في السنوات القادمة صلالة، الله يعينكم على الزوار، والله يعينكم على سرعة التطور اللي راح تصير، ويا بختكم. وأنا راح أكون من الناس، مو بس أنا هالمرة، لا راح اجيب العائله كامله
1: ان شاء الله،
0: راح اجيب العائله كامله. احنا انا صراحه بغيت
2: يسمعون الحين ها انت
0: يعني انا بغيت اجيب عيالي الامانه، بس قلت خل اروح اشوف الوضع. ولما شفت الوضع شو اقول حق المدام حسافهم ويايبينهم.
1: وين سكنتوا في صلاله؟
0: احنا في فندق الميلينيوم.
1: ميلينيوم
0: حلو، الميلينيوم امانه جميل. وقبل شوي رحنا صوب البحر
1: دهاريز
0: ما ايش بغيت اقول هارديز دهاريز دهاريز أمانة الموج مال المحيط مخيف. يعني أنا قاعد أقول قبل شيباننا وأبهاتنا وأجدادنا شلون كانوا يقصون البحر ويروحون يبون لقمة العيش من الهند وغيره، إذا هذه الأمواج أنا واقف بعيد وأسمعها تتلاطم وأخاف. شلون كان يقص البحر أبوم من خشب ببساطة مبني على الفطرة.
1: أمس أخوي بشار صار قدامي موقف في شاطئ الحافة، ياو أخواننا وأهلنا وناسنا من الإمارات وقفوا، ونزلت الأم مع البنت على الشاطئ، فعلى طول جاتهم الشرطة وحذرتهم وكلمتهم قدامي. صار الموقف قالت لهم ما تروح ولا متر على الشاطئ.
0: صحيح.
1: لأنه جاذب، وقبل يومين أول أمس كان في بالفعل بلاق وحد سحب الماي وراح، لأنه في تيارات مائية.
0: ماكتا كان كل خير.
1: فالبحر لا.
0: ماكتا كان كل خير. المدام راحت تصور على البحر. راحت تصور على البحر. فوأنا قاعد أخذ لها بعض اللقطات. فكان تقول لا بتسوي حركة إن أنا أكتب الاسم على البحر والموج يأخذه. أنا عديت للثلاثة بس لفيت وجهي كان أسمع صرخة كأن الموج مسك ريلها وسحبها. يعني لو هي مو راكضة، ولو هي مو راكضة أكثر،
1: هي ترى موجودة معانا عشان شي يقولها دخلت
0: كان انسحبت إلى داخل
1: وراء الكواليس.
0: بس طبعا إذا انسحبت قضاء وقدر يعني قضاء وقدر يعني قضاء وقدر بعد يوم يوم يوم بعد يعني الواحد شو يسوي يعني قضاء وقدر.
1: شكلك مخطط على الثانية عاد مجهزها ولا
0: يعني ما نقول شيء.
2: أنت عشان كي أنا تأخرت على أنك تشوف على وراء.
0: يعني أنا نطرت موجة ثانية بس ما صارت. يعني قلت لا أخذ صور أخضر، أخذ صور أكثر. كتبي اسمي، أنا اسمي طويل بالإنجليزي، كتبي أطول. قلت يمكن تجي موجة ثانية بعد قضاء وقدر.
1: بسم الله عليه، الله يخليها لك.
0: الواحد ما يتبع قضاء رب العالمين.
1: بشار دام أنك أنت فتحت هذا الموضوع، خلنا نتكلم عن الستاند أب كوميدي. فكرته يمكن شيء جديد في الخليج، يمكن نشوف احنا في أمريكا أكثر، منتشر في أوروبا تحديدا. إلى أي مدى الجمهور الخليجي متقبل الستاند أب كوميدي، وإلى أي مدى يفترض من يقوم بهذا العمل أنه يعني يكون متمكن من أدواته حتى لا يسبب بالتجريح في النهاية؟ يعني طبعا. مو كل الناس مثل ما نقول بالخليجي تتحمل الغشمرة.
0: أكيد أكيد أكيد طبعا. شوف لربما يمكن أو أكيد في أوروبا وغير أوروبا يمكن عندهم مساحة الحرية في الكلام أوسع. يقدرون يأخذون راحتهم في المواضيع اللي تطرح بشكل أوسع، وحتى المصطلحات اللي استخدمونها لجلب النكتة والجمهور وهو عارف فينطلقون فيها. فهني عندنا بالخليج أو الوطن العربي أو يمكن الوطن العربي في بعض الدول مسموح أن بعض المرات يتكلم في مواضيع إحنا ما نقدر نتكلم فيها.
1: يعني مواضيع سياسية خلينا نقول،
0: سواء سياسية سواء اجتماعية، أي
2: كوميديا سوداء.
0: إحنا هني بالخليج نوعا ما محكومين شوي في بعض الحدود، ولها كل الاحترام والتقدير. وأيضا أنا دائما أقول أن أهلي راح يحضرون، أهل أصدقائي راح يحضرون، فنقدم لهم الشيء اللي هو خفيف على الاذن ويجيب الضحكه ويكون قريب منهم. يعني احنا من بلشنا الستاند اب كوميدي، انا خل اقول لك عن تجربتي انا شخصيا، يعني من بلشنا فيها من 2015 واللي اطلقها، خلينا نقول هي انطلقت من الكويت باي ذا واي، واللي اطلقها الله يذكره بالخير صديقي محمد اكوا، وهو اللي اقترح علينا هذه الفكره. ومن ثم سوينا عملنا فريق انا ومحمد اكوا واحمد الشمري، ومن ثم انطلقنا فيه الى الخليج. رحنا للخليج لاخواننا في السعوديه، ابراهيم الخير الله، فهد البتيري، ابراهيم الحجاج، البكر، ياسر بكر، رضوان الريمي، شاكر الشريف، وغيره وغيره. وبدينا نتوسع اكثر واكثر، يعني انا وصلت الى كندا، الى دبلن، الى مانشستر، الى لندن. في غيري راحوا امريكا، سووا تور في امريكا، ومن ثم انتشروا ايضا الان في مصر والاردن، منطلقين فيه بشكل اوسع. يعني تختلف الطريقة، ولكن احنا تظل عندنا الباوندريز، تظل عندنا الحدود، تظل عندنا المواضيع. يعني انا خاصة احب اتكلم عن مواضيع خاصة صايرة فيني انا، كمثل يعني العائلة، الزواج، زين، المواقف اللي تصير لي شخصية اقولها بطريقة مغلفة، واحيانا ابالغ فيها للنكتة. دائما انا احاول النكتة اللي أنا أقولها تلامس المتلقي، إذا لامست المتلقي وحس أنه هو جزء من النكتة راح يضحك معي.
2: وفيها رسالة في الأخير.
0: أكيد أكيد أكيد. الستاند أب، شوف عموما الستاند أب كوميدي هو
1: واحد يبي يوسع صدره، يعني
0: قصص ما فيها رسالة. يعني في وايد أشياء نقولها بالستاند أب هي من غير رسالة، هي مجرد نكتة وقصة حصلت. عارف، ويعني مثلا أنا بالستاند أب دائما أحب أسوي الفروقات بين الرجل والمرأة. عارف ان المرأة مثلا مشاعرها لما تضحك تحب تخلط لك ثلاث مشاعر، انها تبكي وتضحك وتسأل وتتساءل يعني وتنكد عليك في نفس الوقت. الرجل احنا ما عندنا هذه، احنا نضحك انتهى، والرجل ما يفكر وايد.
2: صحيح،
0: احنا ما نفكر وايد. المرأة لا، يعني المرأة عندها او انت خاصة بسألك سؤال، يعني متزوج؟ السؤال الوحيد اللي الى الان ما لقينا له اجابة كرجال، لما تقول حق المدام ايش فيك، ترد عليك ما فيني شيء،
2: ما فيني شيء. بس وفيها فيها
1: لا، لان انت ما تفهم مشاعرها، ما لها داعي تقول لك ايش فيها.
0: خلاص انا حط المايك.
1: ايوه، لانك انت ما فاهم مشاعرها، المفروض انت تكون تعرفها.
2: عليك بالعافيه يا استاذ مشاعر.
1: اي لازم نقول ونتكلم، لازم تفهمها وهي طايره.
2: انت في الاخير طرف الخسران.
0: لا شوف، انت خسران انت خسران، انت لازم يكون عندك
1: دور. اصلا انتم ما تعرفون يعني شلون تتعاملون مع المراه.
2: يلا صار الحين برنامج جدلي.
1: حتى ورده بسيطه كم تكلفك؟ 500 فلس، نص دينار، بس ترضيها. ورده
2: كم ورده استاذه حصلتي من منيتي اليوم؟
1: الحين ترى ورود بلاستيك ما نبى، ودباديب ما نبى، رولكس مثلا، سياره، هاي شهر ما بتقول لها انت ايش فيك، صح؟ شهر ما بتقول لها انت ايش فيك
2: استاذ بشار.
1: نطلع لي فاصل الاذان ونرجع.
0: شوف انت
1: وين
0: انت شو تسوي؟
1: بعد دقيقه،
2: بعد دقيقه،
1: يلا عندك دقيقه للرد. يلا
0: شو تسوي؟ انتوا صح، دوسها بس، انتوا صح. ايه انتوا صح.
1: انا شويه احس خالد بيسوي لك موسيقى.
0: انتوا صح.
2: ما اعرف وين راحوا اصلا.
0: يعني هذه من المواضيع اللي انا دائما اطرحها في الستاند اب وغيره.
1: ترى لازم انت يعني تقول حق الشباب وتعلمهم شلون يتعاملون مع المرأة. لازم تخبرهم، لأن هاي في النهاية أنت تمثل الشباب
2: مسعيد،
1: ولازم تكون أنت خير من يدليهم على المفاتيح. كل مرة لها مفتاحها، واحدة تحب السفر، واحدة تحب الأكل، واحدة تحب السوق، واحدة تحب المجوهرات. بس
0: ما
2: أنت صح.
1: أنا صح أبني، أنا صح.
0: معلوم.
1: أنت لازم كله معلوم، كل شيء معلوم.
2: كلام. نروح للفترة الدينية لأذان العصر، بعد نكمل مشوارنا الجدلي بعد الأذان.
3: إذاعة شباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كلمة حق في أهل ظفار وأهل السلطنة يا جماعة، وأنا أحسدكم عليها. الله ما أعطيكم جنة من جنانه، والله نسمع صفقة للسلطنة. لا لا لا، للسلطنة عادي يا أخوان، أعلى يا جماعة، أعلى يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله.
2: أرحب فيكم من جديد مستمعينا في الشباب والخريف عبر أثير الشباب فام. معكم على السمع أخذكم ندى بنت عبد الله البلوشي وخالد البداعي، وفي الإخراج عبد الرحمن الجابري. من جديد باسمكم نرحب بأخونا الفنان بشار الجزاف، منورنا من دولة الكويت الشقيقة والحبيبة. أهلا وسهلا فيك من جديد أخوي بشار.
3: اهلا وسهلا فيكم، النور نوركم.
2: الله يسلمك، الله يعافيك. خبرنا عن حفلة امس، شلون شفت اصداء الحفلة، الجمهور؟ يمكن شوية في مأخذ على الجمهور العماني انه يعني ردات فعلا مش مثل ما هي المتوقعة، شوية يعني خجول في التعاطي مع الفنانين ونجوم المسرح.
3: شوف، ربما هي كتجربة أولى كستاند اب كوميدي لي في عمان طبعا، ويمكن هذا شيء جديد عليهم. يمكن هم الجمهور العماني، بالعكس احنا كنا نشوف الجمهور العماني حاضر لنا مسرحيات بالكويت ويضحك ويستمتع، ولكن هو ماخذ من يعني ماخذ فكرة عن المسرح الكويتي، واخذ خلينا نقول انه عارف انه هو رايح حق المسرح الكويتي. ولكن تجربه الستاند اب الكوميدي هنا في هنا، انا قلت عماني صح، هنا في عمان، انا خلاص عماني ترى زين. التجربه هنا في عمان، الجمهور العماني بالعكس متقبل الفكره. وامس خلال ساعه كامله الجمهور كان
2: سمعتي سمعونك شعر امس،
3: او ام صارت مذبحه شعر. الجمهور العماني جميل، يتفاعل وياخذ ويعطي ويضحك، ولكن يبي يبي يبي يعرف بالضبط هو شنو قاعد يسمع، يبي يعرف بالضبط هو شنو قاعد، هو ليش جاي، وحق اي هذا شنو العرض، هل هو مسرحي، هل هو ستاند اب، هل هو شو،
2: ولا انا الفن جديد اصلا.
3: اي هذا الفن جديد.
2: بس بشعر اخوي يعني قبل
3: بس لما يكونون قاعدين
2: ساعة. انت ما تتخيل شهرتك هني وايد ترى.
3: الف الحمد لله، هذا نعمه من رب العالمين احمد الله
2: يعني، خاصه وجود مواقع التواصل الاجتماعي تنشر الفنان بشكل
3: أكيد
2: كبير.
3: أكيد طبعا.
2: وصدقني كل اللي متواجدين اصلا ينطرونك هم.
3: يا بالعكس اخواني وحبايبي كلهم،
2: بالعكس انت لك شعبيه جدا كبيره هنا ويتابعون لك، متابعين جدا كبار.
3: أهلي هذول كلهم أهلي، وأمانة
2: الله يسلمك.
3: يعني حتى أنا استمتعت معاهم إن أنا قدرت أقعد معاهم ساعة كاملة وما حد قام. يعني ساعة كاملة أنت قاعد على الكرسي وقاعد تسمعني، وبعدين أنا
2: أوبن أريا في النهاية. مكان مفتوح شوي صعب عليك.
3: وأمانة تجربة صعبة. ولكن أول شيء قبل كل شيء، أنا حاب أشكر القائمين على هذه الفعاليات من بلدية ظفار، والقائمين على بلدية ظفار، والقائمين جميعا. أنا يعني ما ودي أذكر أسامي عشان ما ودي أنسى أحد، ولكن الشكر موصول لهم أمانة، من الضيافة، من الكرم، من أول ما أتينا من المطار إلى اليوم، يعني ماكو قاصر علينا والله الحمد. وهذه مو غريبة على العمان أمانة، الضيافة والكرم والطيب
4: واجب واجب.
3: الله يسلمك. وفوق هذا الجو اللي حاصل، الفعاليات اللي صايرة، الفرق الموجودة اللي حضرت واللي راح تحضر، شيء جميل جدا. وتجربتي أنا للجمهور العماني، أنا استمتعت معاهم جدا، ولو إن شوي كان الجمهور العماني إن بس يعني جلسته معي ساعة، أنا هذا بالنسبة لي كافو زيادة.
4: نعم، كل تجربة تختلف عن تجربة ثانية. أكيد. من ناحية الجمهور المستهدف أستاذ بشار.
3: نعم.
4: أنت قبل لا توصل عمان أكيد يعني درست على الأقل دراسة كذا، ما نقول عميقة، دراسة عن
3: بشكل عام،
4: عن عن عن الجمهور اللي راح يحضر لك.
3: أكيد.
4: عن الموسم نفسه، من اللي يكون موجود وبيحضر هذه الحفلة. كيف استعديت لهذه الحفلة بالتحديد؟
3: والله شوف، للأمانة
4: خاصة في المواضيع اللي بتطرحها
3: يعني من عرفت أن الحضور عائلي، فكل النكت اللي عندي عائلية عن طبيعة حياتي أنا شخصيا. قبل الزواج وبعد الزواج. انزين
4: بعد الزواج احسن ولا قبل؟
3: بعد
4: انزين
3: وترني. لا الحياه حلوه بالنهايه بالعكس بعد الزواج، بعد الزواج احلى احلى. لا
2: شوف دام انك انت تزوجت وتورط فلازم تمدح، لان انا اعتبر الزواج يعني مسؤوليه.
3: لا لا للامانه شوف كلمه حق. لا لا لا لا لا لا والله للامانه للامانه الزواج مرحلة مختلفة.
2: زومي
3: مرحلة مختلفة تماما.
2: استقرار
3: الزواج غير ان الاستقرار. تبتدي عندك ظهور ملامح الحياة الحقيقية. المسؤولية،
2: الكذب والاجتهاد،
4: المصاريف،
3: لازم تشتغل 42 ساعة باليوم. بس كلها متعة لما ترد البيت تشوف عائلتك ناطرتك بضحكة بابتسامة تحت تهديد سلاح أبيض. لا والله للأمانة، وأنا أنصح العزوبي تزوج، لا تدنى في مكان، تعال تزوج.
2: بأي عمر تحديدا أنت؟
3: يعني شوف العمر الجميل للزواج من نهاية العشرينات،
2: يعني مطلع الثلاثين، عشان يكون خلاص شبع دار وتمشى
3: اللي عليك وشفت الحياة. الحين تزوج وتعال عندنا بالحفرة وناسة، هوا حلو، أكل تمام، يمعة حلوة.
2: والزوجة الثانية من أي سن؟
3: نرجع مرة ثانية. أنا ماكو معلوم هاكم.
2: الله يديم عليكم المحبة. عموما عطنا شيء من قطات أمس، شنو اللي تجاوب مع الجمهور؟
3: والله شوف هي اللي تجاوب معي أكثر شيء لما بديت أتكلم عن الزواج، وإن شنو المرأة الظفارية أو المرأة العمانية اللي مثلا تحبه، أو الرجل العماني شنو الشيء اللي يحبه أو ما يحبه وهكذا. طبعا هنا الجمهور بدأ يسأل بعض وأنا بديت أجاوب عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأسئلة. في أشياء انقالت أنا ضحكت. يعني في مرة عودة الله يعطيها الصحة والعافية، ما أدري إذا قاعد تسمعني ولا لا، وإذا عيالها يسمعوني، أو إذا هي قالت عيالها أمس كانت حاضرة، هي كانت متجاوبة معاي بشكل إن قالت المرأة العمانية مو ناقصها شيء. أول خمس دقائق بعد ما طاف على العرض يمكن نص ساعة رد لها المايك مرة ثانية قالت أشياء الرجل العماني، انفجرت بالرجل العماني. أنا سكت، كان أقول أنا ما أتدخل بالعائلة العمانية، والله يهدي النفوس، أنا ما كان قصدي كذي. إن الرجل العماني، بعدين قالوا إن لا، بعدين الرجال العمانيين قاموا يردون إن المرأة العمانية بالعكس هي تربي وهي تعين البيت وهي يعني خلينا نقول غطى البيت يعني. وبعدين صار بينهم، انا وقفت ما قمت اتكلم، بعدين هم قاموا يتراشقون بينهم وبين بعضي.
2: تربط عصا
3: لا والله ما قريت هذه النفوس. في واحد قام، انا اعتقد هذا ما نام في البيت، قام قال شعر بس كله كان ضد المراه بس بطريقه عتب، يعني اعتقد هو كان بس باقي يبيع كليته بس، لان اعتقد ما خلى شيء ما قاله انه هو عطى بيته وزوجته وعياله. بعدين اكتشفت بعد ما خلص العرض انه هو متزوج ثلاث. كان يقول له تبي صدق زين يصير فيك؟
2: لو قلت له كمل الرابعه وبعدين قول الشعر.
3: قلت له متزوج ثلاث وياي تلطم؟ لا يا حبيبي، لا يعني واحده لطم خفيف، ثلاثه انت مفروض تمثالي نحط لك، انت ما تلطم. فلما دشينا في، انا اكتشفت ان هني يحبون الابوذيات العراقيه، وانا عندي شخصيه اسويها بالسوشيال ميديا اسمها رعد شعباوي، هذا اللي انا اقول فيها الابوذيات العراقيه. فهني الجمهور يعني تفاعل معي اكثر واكثر واكثر واكثر. فمن بديت انا اقول الشعر على اخر نص ساعه، هني ولعت بين الرجال ومع خوات النساء،
2: الله يستر،
3: ولعت بينهم والحمد لله.
2: إن شاء الله الله ستر يعني.
3: إيه لا لا يعني الله ستر، بس نلع على على على وناسة وضحك يعني. وأنا كنت قبل أي شيء كنت أستأذن من الجمهور سواء رجال ولا أستأذن، هل أقدر أتفاعل معاكم؟ هل بعد إذنكم إذا تسمحوا لي ولدكم أخوكم صغير؟ ما أحب أسوي شيء إنه يزعل أحد أو إنه يضايق أحد أو إنه حتى يجرح إذن أحد.
2: بتعيد تجربة الستاند أب كوميدي
3: بعمان؟
2: أي
3: أكيد. لما نتي عمان وتشوف الناس الطيبة،
4: الله يسلم،
3: والله العظيم ما تبي شيء، والله ما تبي شيء، لو تقعد تسولف معاهم سوالف عادية يا أخي دشون القلب وبراد على الصدر. هذا كافي. أمس وأنا واقف على الستيج وأنا قاعد طالع الجمهور مبسوط والله العظيم مبسوط.
2: يقول لك المخرج إيش جربت من الأكلات العمانية مثل محافظات أظفار؟ شنو كليت شيء محلي؟
3: بقول شغلة بهذه اعذروني فيها. ما حد يضاهي أهل الكويت
2: في المطاعم ولا أكل بيت ولا أكل مطاعم؟
3: مطاعم وبيت. يعني أنا أقول لك مع حبي وتقديري الكامل بس
4: من الأكلات العمانية إيش جربت؟
3: ما حد يضاهي الأكل الكويتي بأنواعه سواء مطاعمه طبخة مطابخة واعذروني فيها مو مدحن ولا لا والله يعني خنكون منصفين يا حضرتك.
2: واضح أستاذ بشار يعني ما شاء الله واضح
3: على جسمي.
2: واضح ما له داعي تقول
3: يعني إيه أنا تعبت على جسمي يعني إيه 40 سنة وأنا آكل بس خلاص يعني عارف.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
3: فللأمانة
2: هي شوف حتى تنوع الأطباق هاي تعتبر تنوع ثقافات تنوع يعني أذواق بشكل
3: ملاهي دياي.
2: اي شفته
3: عندكم ملاهي دياي. اي انا تمنيت اصير دياي عارف دوارف وشقلبز وحركات وشقلباز
2: الله يسلمك
3: دياي تتمنى تموت عنده عارف. يلا بينا
2: احنا وقتنا خلص للاسف وكان ودنا ان احنا نطول وياك اكثر لكن استمتعنا جدا بالحديث واتمنى ان شاء الله نشوفك السنه الجايه بشو اكبر واكثر من ليله حتى يستمتع فيك الجمهور.
3: أنا
2: ايضا يعني شوف معه. لما نتكلم احنا عن الجمهور ترى هاي مو كلهم عمانيين، في عندنا من الكويت، في عندنا من السعوديه، من الامارات، نعم. من الشام حتى
3: أكيد.
2: شفت
3: أكيد.
2: كثير كذلك فهذا الحلو يعني في صلاله تشوف ما شاء الله جنسيات مختلفه أكيد. وشكرا على حضورك الاستديو ولليوم العيال ايضا. ومتى مسافرين؟ متى راجعين الكويت؟
3: اول شيء قبل ما نختم لقاء انا احب اشكر بلدية ظفار على الكرم والضيافة وحبيت أشكر كل القائمين على مهرجان خريف ظفار وحبيت أشكر إذاعة الشباب وأشكركم
2: تسلم
3: شخصيا
2: تسلم
3: على هذه الاستضافة الجميلة وتشرفت بمعرفتكم جميعا وإن شاء الله هذه بداية
2: بإذن الله
3: بداية أني أنا بالنسبة لي أنا كبشار جزاف ولدكم ما راح أقول أي لقب ثاني ولدكم
2: وأخوكم
3: الصغير أن أنا أكون معاكم دائما وأبدا سواء في مهرجان سواء زيارات إلى آخره. شكرا لكم على كل شيء من كبيركم إلى صغيركم. شكرا بحجم السماء للسلطنة العمانية الجميلة وعسى الله يدوم عليكم الأمن والأمان.
2: متى بترجع عشان أعطيك جدول حلو؟
3: أنا بكرة صباحا راد إن شاء الله راد لدرجة حرارة 60. إحنا حين ما وصلنا درجة حرارة إحنا حين نقول إن أنت بتوصل الى الى الى درجه حراره القلي او الجريل او انك تحب تنشوي صوبين او انك نافه بين نارين يعني.
4: الله يدوم ان شاء الله عليك الصحه والعافيه
3: الله يسلمك.
4: ومكانك ومحلك ومرحبا بك في اي وقت استاذ بشار انت والعائله الكريمه ان شاء الله
3: يسلمك.
4: يا مرحبا وسهلا.
2: واحنا وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا لليوم مستمعينا بكره يتجدد اللقاء باذن الله تعالى لا تضيعوا فرصه جمال خريف ظفار. اهلا وسهلا بالجميع وكل الشكر والتقدير لي. تفضل يا
3: كلمه اخيره
2: تفضل اختم
3: الى كل العزاب تزوجوا خلي يزيد العدد لا تهدونا بروحنا.
2: يلا الختام عندك نشوفك تصلح مذيع ولا لا.
3: الختام عندي
2: خلاص عندي.
3: يعطيكم العافية أعزائنا المستمعين الجميلين وأعزائنا اللي يشوفونا حاليا من خلال البث المباشر وشكرا للنقل المباشر الموجود عندنا ويعطيكم العافية وإن شاء الله نشوفكم في حلقات أخرى ويعطيكم العافية وديروا بالكم بالطريق واستمتعوا في صلالة وخريف صلالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: ذاكرة اللبان، نفتح معاً صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
3: والمثل الشعبي يقول
4: إيش يقول المثل؟
5: إذا قدك مع المقامح سامح.
2: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
5: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
2: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان إذا شفت صاحبك بيحلق جلس من جنبه ونقاء. معنى هذا المثل إنه عندما يمر شخص قريب منك بتجربة صعبة أو يقع في مشكلة معينة فأنت مش بعيد عن اللي حصل، ممكن أن تمر بهذه التجربة أو هذه المحنة، فكن حذر ومنتبه ومستعد وجاهز وماخذ كل احتياطاتك عشان تتجنب التأثيرات السلبية اللي حصلت للآخرين، وتعتبر أخطائهم مدرسة مجانية لكي لا تتكرر نفس التصرفات والأخطاء وأنت تنعم بحياة هادئة ومريحة.
1: بس إيش اللي غيرك؟ أنا مستغرب.
2: والله من بعد اللي حصل لصاحبتي تعلمت وخلاص.
1: ليش؟ إيش اللي صار لها صاحبتك؟
2: صاحبتي كانت مبذرة وتحب المضاهة، وكل يوم والثاني تساوي عزيمة وتعزم صاحباتها.
1: فيكون عندها خير وما؟
2: لا، هذه كانت تأخذ سلفيات بس عشان تصرفها على العزومات والتضاهة والفشخرة الكذابة.
1: معقول؟ في ناس كذا؟ طيب النتيجة إيش صار عليها؟
2: اللي صار عليها إنها تراكمت عليها الديون وما قدرت تسد، والحين هي في مصيبة وأنا ما أريد أكون مثلها، والواحد لازم يستفيد من تجارب الناس.
1: كلامك صحيح، قد قالها المثل الشعبي.
2: إيش قال المثل؟
0: إذا شفت صاحبك بحلق جلس من جنبه ونقع. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي إذا شفت صاحبك بيحلق اجلس من جنبه ونقع. شاف فار المزارع وزوجته ينصبون مصيدة للفئران في المزرعة، وحاول تحذير الحيوانات الأخرى عشان يأخذون حذرهم واحتياطهم. راح الفار خبر الديك لكن الديك ما صدقه، ثم راح للكبش وخبره بالورطة اللي ممكن يوقعون فيها. الكبش ضحك وسخر منه بأن المصيدة ما هي للكبش، المصيدة دائما تكون للفار. راح لعند البقرة حذرها من المصيدة، وكان ردها ساخر ومستهزئ مثل الكبش. حدث أن زوجة المزارع سمعت ضوضاء في المصيدة وراحت تشوف إيش اللي صاير، إلا هناك ثعبان كبير لدغها تمرضت وبعدين ماتت. اضطر المزارع لذبح الحيوانات الأخرى وطهيها وتقديمها للضيوف المعزيين، وفي النهاية ما نجا إلا الفار اللي استشعر الخطر. عليك الاستعداد والتأهب وتحضير النفس لما هو قادم، والتوقع إن الأمر اللي حصل لغيرك ممكن يحصل لك. الأحسن أن نكون أكثر وعي وخبرة واتزان في اتخاذ القرارات المناسبة، والعبرة والاتعاظ من تجارب وخبرات الآخرين، واختيار الصحبة الجيدة. وأخيرا لا تخلي نفسك للمصادفات، واهتم بالتفاصيل حتى وإن كانت صغيرة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الساحل السهل وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلاً مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسه وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فرعاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان إذا شفت صاحبك بيحلق جلس من جنبه ونقاء. معنى هذا المثل إنه عندما يمر شخص قريب منك بتجربة صعبة أو يقع في مشكلة معينة، فأنت مش بعيد عن اللي حصل، ممكن أن تمر بهذه التجربة أو هذه المحنة، فكن حذر ومنتبه ومستعد وجاهز وماخذ كل احتياطاتك عشان تتجنب التأثيرات السلبية اللي حصلت للآخرين، وتعتبر أخطائهم مدرسة مجانية لكي لا تتكرر نفس التصرفات والأخطاء، وأنت تنعم بحياة هادئة ومريحة.
1: بس إيش اللي غيرك؟ أنا مستغرب
2: والله من بعد اللي حصل لصاحبتي، تعلمت وخلاص.
1: ليش؟ إيش اللي صار لها صاحبتك؟
2: صاحبتي كانت مبذرة وتحب المضاهة، وكل يوم والثاني تساوي عزيمة وتعزم صاحباتها.
1: بيكون عندها خير وما؟
2: لا، هذه كانت تأخذ سلفيات بس عشان تصرفها على العزومات والتضاهة والفشخرة الكذابة.
1: معقول؟ في ناس كذا؟ طيب النتيجة إيش صار عليها؟
2: اللي صار عليها إنها تراكمت عليها الديون وما قدرت تسد، والحين هي في مصيبة وأنا ما أريد أكون مثلها، والواحد لازم يستفيد من تجارب الناس.
1: لا مش صحيح، قد قالها المثل الشعبي.
2: إيش قال المثل؟
0: إذا شفت صاحبك بحلاق جلس من جنبه ونقاء. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي إذا شفت صاحبك بيحلق اجلس من جنبه ونقاء. شاف فار المزارع وزوجته ينصبون مصيدة للفئران في المزرعة، وحاول تحذير الحيوانات الأخرى عشان يأخذون حذرهم واحتياطهم. راح الفار خبر الديك لكن الديك ما صدقه، ثم راح للكبش وخبره بالورطة اللي ممكن يوقعون فيها. الكبش ضحك وسخر منه بأن المصيدة ما هي للكبش، المصيدة دائما تكون للفار. راح لعند البقرة حذرها من المصيدة، وكان ردها ساخر ومستهزئ مثل الكبش. حدث أن زوجة المزارع سمعت ضوضاء في المصيدة وراحت تشوف إيش اللي صاير، إلا هناك ثعبان كبير لدغها تمرضت وبعدين ماتت. اضطر المزارع لذبح الحيوانات الأخرى وطهيها وتقديمها للضيوف المعزيين، وفي النهاية ما نجا إلا الفار اللي استشعر الخطر. عليك الاستعداد والتأهب وتحضير النفس لما هو قادم، والتوقع إن الأمر اللي حصل لغيرك ممكن يحصل لك. الأحسن أن نكون أكثر وعي وخبرة واتزان في اتخاذ القرارات المناسبة، والعبرة والاتعاظ من تجارب وخبرات الآخرين، واختيار الصحبة الجيدة. وأخيرا لا تخلي نفسك للمصادفات، واهتم بالتفاصيل حتى وإن كانت صغيرة.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول
2: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

افرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيا بك ان كان ودك.

وين صفقتك وين؟ كلكم كلكم

ذلك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

بك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولدي.

تكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: أذكر يعني كنا نذاكر يعني على قنديل، لم تكن هناك كهرباء يعني حكومية. كان يعني والدي يعني يأتي بمولد كهربائي، وكان احنا من القلائل اللي نملك مولد كهربائي في المنطقة، وكان بيتنا يعني يضاء في المساء يعني، وهذا شيء جيد. لكن الكهرباء جت يعني بعد يمكن ما التحقت بالمدرسة أنا بسنة أو سنتين يعني، لكن في السنوات الأولى كنا نذاكر على قنديل. فطبيعة البيوت، طبيعة الحياة، عدم وجود وسائل التنقل، ربما يكون في سيارة لكل يمكن 20 بيت، اليوم احنا نجد في البيت الواحد يمكن 3 أو 4 سيارات. فذكر هذه الفصول أو ذكر هذه المراحل من تاريخ عمان هذا مهم لكي أيضا يدرك القارئ ويدرك أيضا جيل اليوم أنه هذا البلد أيضا خطى خطوات سريعة وتطور بشكل ملحوظ، والأمر لا يتعلق بالوفرة المالية فقط. احنا ربما في ناس يقولوا أنه والله أنتم دول مجلس التعاون يعني لديكم الوفرة المالية، وهذا الأمر
1: ريعية.
0: هناك دول في العالم هذا لديها الوفرة المالية ولديها الموارد ولديها كل الإمكانيات ولديها العقول، ولكنها لم تقدم يعني لم تحقق هذا التقدم الملحوظ في هذه يعني السنوات خلنا أسميها يعني.
1: نعم جميل جدا. طيب أنت بالإضافة للحديث عن الأجيال تتكلم عن الفوارق الاجتماعية، خليني نقول ربما حتى يعني علامات ثقافية استجابات معينة لكل يعني للشباب اللي كانوا معك في المدرسة من مختلف الولايات، وكنت تلاحظ هذا وسجلته في الكتاب، احكي لنا أكثر عن هذا.
0: والله هو طبعا أنت تحكي عن مدرسة قوات السلطان المسلح.
1: نعم.
0: اللي أنا قضيت فيها صف الـ11 والـ12. طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا يعني تفاعلنا مع المجتمعات خارج ولاية بوهلة يعني كان تفاعل بسيط جدا. كنا نروح إلى زيارة يعني بعض الأهالي في ولاية نزوة، ونادرا ما أذهب مع والدي أيضا إلى يعني ولاية عبري أو سوق عبري، ولم يكن هناك تفاعل. لما نأتي لمسقط نروح مع أهلنا اللي هم يعني يشبهوننا في كل شيء، في عاداتهم في تقاليدهم في حتى في لهجتهم يعني. الالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة طبعا أتاح التعرف على أشخاص من شتى المحافظات يعني، اللي جاء من الباطنة واللي جاء من الشرقية واللي جاء من ظفار واللي جاء من الظاهرة. هناك قبائل لم أكن أسمع عنها يعني وسمعت عنها، وهي كانت قبائل مرموقة ومشهورة يعني. هذا طبعا اللي كنا في اللي ينبغي أنه ندرك أنه هذاك الفترة لما التحقنا بالمدرسة، مدرسة قوات السلطان المسلحة في سنة 1989، لم توجد هناك إنترنت، لم يوجد هناك يوتيوب، لم يوجد هناك أشياء كثيرة للإنسان لكي أيضا يستقي معلوماته، هو فقط ما يقرأ وما يسمع من الآخرين. فكانت في قبائل مختلفة، كان في يعني مشارب مختلفة، وجوه مختلفة، سلوكيات مختلفة يعني إلى ما لا نهاية يعني، اهتمامات مختلفة. اللي يحب السيارات، اللي يحب الرياضة بشكل كبير، اللي عنده هوس بال يعني بالأحذية سكرمي يعني، اللي عنده هوس بالكميم، عنده هوس بالحلوى يعني. بس كانت فترة صراحة فترة يعني مهمة جدا، لأنه هي بداية أيضا التأقلم والتفاعل مع ثقافات أخرى، بداية يعني التعرف على أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة، بداية التكيف، وربما هي تأسيس أيضا لمراحل ربما قادمة. ما أتى علي وما أتى علي المسار الوظيفي وهي لم تكن أيضا أقل تحديات يعني، سواء من خلال تدريب الضباط أو تدريب الطيارين أو المسار الوظيفي إلى ما قبل التقاعد يعني.
1: يعني نحن نطمح نسمع منك موقف مثلا من هذه المرحلة كذا، موقف بالنسبة لك فارق ودائما تتذكر وتستدعي.
0: والله هو مواقف كثيرة يعني، أنا كنت يعني رجل مشاغب يعني في مدرسة قوات السلطان المسلحة يعني. أنا يعني سكنت في غرفة بها يعني 3 أشخاص معي أنا.
1: نعم.
0: يعني 4 أشخاص كنا في غرفة، كان اهتمامات مختلفة، كان ما أعرف يعني، كنت ربما أكون مؤذي في بعض الأحيان يعني، أشخاص هادئين أنا ربما أستفزهم بطريقة أو أخرى يعني، تحولوا هذا الأشخاص الهادئين يعني إلى وحوش كاسرة فيما بعد يعني، لنضطروا للدفاع عن أنفسهم يعني. هي مواقف مثل هذه تعرفي في هذاك العمر. إحنا لما دخلت مدرسة قوات السلطان المسلحة يعني كان عمري بالضبط 15 سنة و8 شهور، فأنا إنه ولد صغير يعني، ربما يعني لم يكن من اللائق حتى إنه الواحد أيضا ربما يتعدى على خصوصيات الآخرين أو ربما حتى يؤذيهم يعني، لكن هي يعني هي مرحلة معينة، فترة عمرية معينة. المواقف يعني مواقف كثيرة، المقالب كثيرة،
1: نعم.
0: فلهذا السبب يعني.
1: يعني على ذكر المواقف والطرائف وأيضا المقالب، يعني إحنا نعرف أن المؤسسة العسكرية عادة تقدم بوصفها يعني كذا فضاء للانضباط الصارم، لكن كتابك يعكس تجربة حيوية، تجربة إنسانية فيها كثير من المواقف اللي مثل ما ذكرت قبل شوي، وهي تكسر خليني أقول الصورة النمطية عن هذا النوع من المؤسسات.
0: هو حقيقة ما في صورة نمطية معينة تجاه المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة متينة قائمة على شيئين، قائمة على الانضباط، لأنه بدون انضباط باختصار تهدر الأرواح وطبعا تستنزف الموارد، ويكون يعني تكون آلية العمل أيضا متواضعة وغير فعالة. فالانضباط أنا أسميه ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة العسكرية قائمة على الانضباط، ولكن أيضا قائمة على شيء آخر أيضا مهم جدا، وهو الروح المعنوية. البقاء الروح المعنوية على مستوى عالي في لدى منتسبي قوات السلطة المسلحة ولدى أي مؤسسة عسكرية سواء في عمان أو في أي بلد آخر، هذا أمر مهم جدا، وهذا أيضا لا يتأتى إلا من خلال وجود قادة لديهم المرونة، لديهم القدرة على التكيف، لديهم الحنكة في التعامل مع شتى المواقف، لديهم أيضا القدرة على مراعاة ظروف الآخرين. فبالتالي أن المؤسسة العسكرية لا تخلو من جانب إنساني، ينبغي أنه ما ينظر إليها كجدار،
1: نعم.
0: وكهي يعني مثل يعني أقول لك يعني أنه مؤسسة يعني جامدة. هي
1: نعم.
0: مؤسسة متينة، نعم فيها قدر عالي من الانضباط، فيها قدر عالي من التنظيم، ولكن أيضا القادة في المؤسسة العسكرية يخضعوا لقدر وافر من التدريب، من التأهيل، ويلتحقوا بكثير من الدورات التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بشكل أفضل. أيضا تساعدهم على أيضا إدارة الموارد وإدارة الأفراد، بحيث أنه يبقى مستوى الانضباط عالي، وتبقى أيضا الروح المعنوية أيضا عالية. هذا هو الفكرة يعني من أنه الموضوع التوافق في المؤسسة العسكرية بين موضوع الانضباط من جانب، وموضوع أيضا يعني الجانب الإنساني من جانب آخر.
1: نعم، يعني أكيد المستمعين ما شايفينك الآن، بس قبل شوي وإحنا نتكلم عن المواقف والطرائف والمقالب أنت تبتسم وتقول أنا كنت مشاكس. أكيد الكتابة كانت فرصة ربما دكتور إنه تستعيد ذكريات أو مشاعر معينة إنه ربما كانت غائبة عن بالك، لكن أثناء الكتابة وجدت نفسك في مرحلة في عملية مواجهة معها. كيف كانت عملية الكتابة هذه ومواجهة هذه المشاعر، مواجهة كل هذه الذكريات؟
0: هو حقيقة يعني الكتابة وكتابة السيرة ليس بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى قدرة سردية، يحتاج إلى وثائق
1: نعم.
0: بما توفر من صور. وأنت تعرفي أنه إحنا كنا في مرحلة لم تكن يعني لم يكن موضوع التصوير متاح بهذا القدر مثل ما هو متاح اليوم. اليوم الآن يعني يخرج الواحد تليفونه ويصور بكل أريحية يعني، لكن ذاك الوقت لم تكن الكاميرات يعني متاحة بهذا الشكل. فالحمد لله أنه أنا كان عندي يعني علق القدر يسير من الصور، وأيضا كنت حريص على توثيق أيضا بعض خلنا نسمي المحطات في حياتي. فهذا جانب مهم. الجانب الأهم من كل هذا واللي هي تتكلم عني أنت الحين هو محاولة تذكر المواقف ومحاولة تذكر الأحداث. أنا الله أنعم علي بذاكرة يعني قوية، وقدرت الحمد لله يعني من خلالها على استعادة كثير من الذكريات. أنا أظن أنه كثيرين يحجموا عن كتابة السيرة ربما لهذا السبب، لأنهم لا يتذكروا ربما الأحداث، لا يتذكروا المواقف. ولكن الشيء بالشيء يذكر هو أنا لما بدأت في الكتابة، أثناء الكتابة بعض الأحيان تخطر في بالي محطات لم تكن في البال، فأتذكرها وأبدأ في الكتابة عنها. ولذلك أنا حقيقة لما أردت أنه أكتب السيرة الذاتية، أنا توقعت أنه يكون يعني في حد يعني في أقصى ما يمكن أنه يوصل إليه الكتاب هو يمكن 120 إلى 150 صفحة، ولكن انتهى بالمطاف إلى أكثر من 400 صفحة. فيعني ما أردت أنه يعني أفوت أيضا محطات مهمة في حياتي، ممكن أنها يستفاد منها دون أن نذكرها في هذا الكتاب، لكن كتابة السيرة تحتاج إلى قدرة سردية، تحتاج إلى توثيق، لأنه أيضا الصور تجذب، وأيضا يحتاج إلى أيضا ذاكرة قوية، ويحتاج أنا أظن أيضا في نظري يعني، واسمحوا لي لقول هذا يعني، أنه يحتاج إلى أنه أيضا هو ما الذي سيذكر، يعني ما الذي سيكون لب الكتاب. لما يتكلم عن مثلا سيرة طيار عماني مقاتل، يعني ربما هي تشد القارئ بسرعة. هذا ليس تقليلا من شأن الوظائف الأخرى أو شيء، طبعا الوظائف الأخرى كلها مكملة لبعضها وكلها تسعى في النهاية للوصول إلى نفس الهدف يعني، لكن هو لما يقرأ، لما يشوف الشخص العنوان يقول لك سيرة طيار عماني مقاتل، ما الذي لديه هذا الشخص ليرويه يعني؟ أكيد فيه هناك مغامرات، أكيد فيه مواقف، أكيد فيه كذا يعني. فهو هذا ربما يعني السبب أنه ظهر الكتاب بهذا الشكل يعني.
1: نعم جميل. يعني أنت استعدت كل هذه الذكريات وكتبتها، وربما في كثير منها ما كان متوقع قبل عملية كتاب. طيب زملائك كيف تلقوا هذا الكتاب؟ كيف قرأوا كل هذه التفاصيل أيضا عن لأنهم هم جزء من هذه السيرة؟
0: حقيقة يعني أسعدوني كثيرا يعني بنظرتهم للكتاب وبانطباعهم عن الكتاب، لأنه الكثير منهم حقيقة يعني، وربما أقول أغلبهم أو كلهم اللي قرأوا الكتاب أو وصلهم الكتاب حقيقة يعني قالوا لي بالحرف يعني، قالوا هذا الكتاب إحنا يمثلنا كلنا يعني، لا يمثلك أنت فقط، قلنا هو حق للجميع يعني حقيقة، لأنهم خاضوا نفس التجربة. أنا لو أجي بشخص يعني وخاض نفس التجربة وفي النهاية وصل وصار طيار وصار ضابط وصار يعني في رتبة عليا، ربما يكون هو مساره لا يختلف كثيرا يعني، وربما يكون أيضا حتى الطفولة مراحل الطفولة. أنا في الكتاب هذا ربما كتبت حوالي 90 صفحة، أول 90 صفحة هذا قبل الالتحاق بسلاح الجو سلطان العماني، فبالتالي هم لا أظن أنهم عاشوا مرحلة الطفولة يعني في بيفرلي هيلز أو في الهايد بارك يعني، أنا أظن أنه عاشوا أيضا في مجتمعات يعني بسيطة، وأيضا ربما واجهوا نفس الظروف اللي احنا واجهناها يعني. فانطباعهم كان يعني أنا أقول رائع، وكانوا مشجعين وكانوا إيجابيين في نظرتهم للكتاب، وبالعكس يعني مدوني ببعض الأفكار، ربما يكون هذا الآن في الطبعة الثانية بعد ما تنفذ الطبعة الأولى إن شاء الله.
1: طيب على ذكر بيفرلي هيلز، يعني أنت خدمت في بيئات وثقافات متعددة، بريطانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، قطر وأماكن أخرى، كثر إيش غيرت هذه التجارب فهمك أصلا لمهنتك وأيضا لذاتك، واختبار هذه المهنة في خليني أقول مواقع مختلفة، أماكن مختلفة؟
0: هو المجتمع، خلنا نحكي أول شيء عن المجتمعات الغربية، مجتمع بريطانيا في المقام الأول اللي عشنا فيه فترة أيضا طويلة، بحكم أنه أيضا إحنا عملنا دورة لغة في بريطانيا لمدة 4 شهور، وإحنا

0: مختلفين في علاقاتهم الاجتماعية، مختلفين في المجتمع أو الدائرة الصغرى
1: نعم
0: للمجتمع، تفاعلهم مع بعضهم البعض مختلف. ولكن هناك أيضا جوانب أخرى، يعني أنا أظن أنه إحنا تعلمنا منها الكثير، تعلمنا من هذه المجتمعات، وتعلمنا أيضا من صلب الوظيفة اللي كنا عليها وهي أيضا الطيران المقاتل.
1: نعم
0: تعلمنا منها التنظيم، تعلمنا منهم الانضباط، تعلمنا منهم التفكير بعمق، تعلمنا منهم دائما الأخذ بالأسباب. وأيضا هم ما نريد نقول احنا تعلمنا منهم، احنا ديننا أيضا يأمرنا بالأخذ بالأسباب.
1: نعم
0: فمجتمعات مختلفة. أيضا الأمر المهم أنا اللي أقدر أقوله أنهم أيضا مجتمعات قارية في الدول الأوروبية بشكل عام، أنا ما أقول بريطانيا فقط يعني، أو في الدول الغربية تجد أن الشخص يعني يجلس في القطار يقرأ، في
1: نعم
0: الباص يقرأ، اليوم من خلال هواتفهم مطلعين بشكل كبير. كنا أيضا يعني نتفاعل معهم في أوقات الصباح الأولى، ونجد أنهم هم اطلعوا على كل ما حصل بالأمس، فمتابعين للأخبار، يهتموا بالشؤون الدولية، الشؤون الإقليمية، لديهم أيضا تعدد في الثقافات، في المهارات، يعرفوا سيارتهم التي يقودوها يعني ما هي مشاكلها، ما هي كذا، إيش ميزاتها، إيش كذا، يعني ملمين بتفاصيل يعني دقيقة ربما إحنا بعض الأحيان ما نوليها اهتمام. هذا كان له انعكاس يعني في صياغة، أنا أقدر أقول ما صياغة شخصيتي أنا، ولكن صياغة أي شخص ربما تفاعل معهم، عاش معهم، يأتي بعض الأحيان بثقافة فيها قدر من العقلانية،
1: نعم
0: قد تصل في بعض الأحيان إلى عدم القبول ربما يعني في مجتمع مثل مجتمعاتنا إحنا، مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها قدر من العفوية. وهذا أيضا جانب إيجابي، أنا ما أقول أنه هذا جانب سلبي، يعني
1: نعم
0: علاقاتنا الاجتماعية متينة، لدينا قدر من العفوية، لدينا قدر من البشاشة. في عمان يعني نتكلم اليوم، المجتمع العماني يعني يشاد به في كل مكان. بالنسبة للتجربة القطرية، طبعا الآن يعني حوالي 5 سنوات ونص تقريبا من التجربة القطرية، أيضا هو مجتمع أيضا مختلف، وإن كان هناك في تشابهات بحكم أنه مجتمع خليجي، ولكن أيضا مجتمع مختلف، بحيث أنه أيضا في قطر طبعا كم كبير من الأجانب، يعني طبعا يفوق النسبة اللي موجودة في عمان، ولكنه أيضا في داخله أيضا مجتمع إلى حد ما مترابط، إلى حد ما أيضا متفاعل، يشابه يعني يشبهنا في كثير من الأشياء. ربما هي تجاربي السابقة يعني أتاحت لي يعني القدرة إنه أتكيف مع شتى الثقافات. طبعا المجتمع القطري أيضا ما ننسى إنه أيضا مجتمع يشهد أيضا نهضة تنموية على مستوى البنى الأساسية، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، لكن لا توجد مثالية في أي دولة.
1: نعم
0: دولة قطر دولة رائعة بما تملك من إمكانيات، بما تلعب من دور إقليمي أيضا في المنطقة، وتحتفظ أيضا تحافظ على علاقات طبعا متينة مع سلطنة عمان، وهذا أيضا يسهل أيضا وجودي في دولة قطر. الشعب العماني بشكل عام، المواطن العماني يحظى بتقدير، يحظى باحترام، وله مكانة أيضا في قلوب القطريين. فهذا هو إذا كان الإنسان يعني يتعلم من الثقافات الأخرى العربية الغير عربية أو العربية يعني. وكذلك أيضا وجود الكم الهائل من الأجانب في قطر أيضا أتاح التعرف أيضا على الجاليات الأخرى العربية الموجودة في قطر. فهو تنوع حقيقة يعني،
1: نعم
0: وهو كل ذات فائدة يعني.
1: يعني في أكثر من شيء مثير للاهتمام في إجابتك دكتور. يعني على الرغم من تحققك المهني ومكانتك الاجتماعية بتجربتك في هذه المهنة، إلا أنك تقرأ، ما زلت مشتبك، ومشتبك كثير كمان مع القضايا اللي تحصل من حولنا. كنا حتى قبل التسجيل نحكي عن أحداث الإقليمية في هذه المرحلة وتقييماتك لها. فكمان أيضا بالإضافة إلى هذه المهنة المهمة والنجاح فيها، كمان في فضول خليني أقول، وفي رغبة في المساهمة والاشتباك مع العالم اللي تعيش فيه. وهذا ربما كمان يعطيك رؤية مستقلة للحياة، تخليك تستطيع أن تكون طبعا كاتب جيد.
0: هو يعني يقال اقرأ أكثر لترى أكثر. أنا دائما

0: أن أتكلم عن شيء اسمه إدارة الوقت، وأتكلم عن شيء اسمه استغلال الوقت. أنا كنت في مرحلة معينة من عملي في القواعد الجوية، كنت تقريبا أقرأ معدل كتابين في الأسبوع. وطبعا يعني نتكلم عن كتابين في الأسبوع، يعني معناه أكثر من 100 كتاب يعني في السنة. وطبعا دائما الثقافة هي تراكمية والمعرفة هي تراكمية. اليوم لو قرأنا كتاب مثلا عن ثقافة المجتمع العماني وحظينا بقدر من المعلومات، لو قرأنا بعد بكرة كتاب آخر عن ثقافة المجتمع العماني سنأخذ منه الشيء اليسير، لأن بعض الأشياء حتكون إيش متكررة. فالثقافة تراكمية. أنا دائما أنصح يعني الأجيال، أجيال اليوم، إنهم يعني لا يركنوا إلى الهاتف المحمول بشكل يعني كلي. أنا أنصحهم بالقراءة، يوجد متسع للقراءة. يعني اليوم 20 صفحة خلنا نقول، لما الشخص يتعود على القراءة 20 صفحة راح تأخذ منه يمكن أقل من 20 دقيقة. ما أظن أن الشخص يعني وقته ثمين لدرجة أنه ما يقدر يوفر 20 دقيقة. موضوع الإلمام بالقضايا الإقليمية يعني الحب يعني التطرق إلى هذا، ربما بحكم أيضا الدراسة المؤهلات في العلوم السياسية، بالنسبة أيضا الدكتوراه هي في دراسات الخليج. دراسات الخليج هي يعني دراسات الخليج العربي، خلنا نقول منطقة الخليج العربي. ودراسات الخليج هي نوع من يعني من فرع من فروع المعرفة، اللي هي دراسات المناطق التي تعنى طبعا بالشأن السياسي، الشأن الاقتصادي، الشأن الأمني، الشأن الثقافي، الهجرة، التفاعلات مع المجتمع الدولي. فبالتالي ينبغي أن الشخص يكون أيضا على اطلاع دائم. ولذلك أنا يعني ربما أكتب في بعض الأحيان في الصحف المحلية، وأكتب أيضا في دوريات عالمية نشرت لي بعض البحوث، وهي اجتهادات حقيقة يعني لا أكثر يعني.
1: نعم، إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. اسمح لي أسألك سؤال سريع وأطلب منك الإجابة عليه في دقيقة. أنت تكتب هذه السيرة بعد خدمة أكثر من 30 عام، كنا نحكي 35 سنة بداية هذا الحوار، لماذا قررت أن تكتب هذه السيرة الآن؟ وهل شعرت أنه كان لازم تكتبها في وقت أبكر؟
0: هو لا يوجد وقت مثالي لكتابة السيرة، ولكن هو ربما كان مشروع من مشاريع أيضا التقاعد. هو لم أكتب أنا السيرة اليوم، أنا بدأت أيضا في 2020.
1: نعم.
0: عندما علمت بخبر يعني إحالتي للتقاعد، وكان من ضمن الأشياء أنه أنا أوثق الأشياء في قالب يعني ربما أدبي روائي، وكان في صورة قالب أدبي يعني بسيط جدا. ولكن بعد ما بدأت في الكتابة يعني ربما استدركت واستذكرت كثير من المواقف، كثير من المحطات، وأردت أنه أنقل هذه التجربة إلى الآخرين ليعرفوا أنه أي نجاح لا يمكن أنه يتحقق من خلال يعني الجلوس في البيت وانتظار الإلهام يعني الإلهي يعني. أيضا بغيت أنه أكتب هذه السيرة يعني لأوصل رسالة إلى جيل اليوم أنه الاجتهاد دائما هو الأساس لتحقيق كل النجاحات. أنا أتمنى أنه في قادم الأيام أنه لا أتوقف عن الكتابة. أتمنى أنه هذا الكتاب يرى ربما طبعة ثانية، تكون ربما منقحة، لكن أيضا لدي مشروع كتابي قادم، وهو أيضا عن الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
1: جميل.
0: وهذا أيضا شيء مختلف طبعا.
1: نعم.
0: ولدي كتاب أيضا مهم جدا إن شاء الله يمكن خلال أقل من سنة يرى النور، هو ما قالته لي الخمسون.
1: نعم.
0: هذا كتاب عبارة عن مقالات مختلفة في مواضيع مختلفة في الحياة. فكتابة السيرة ليس لها وقت معين، ولكن أنا يعني خلوني أقول يعني وإن كنت ربما تنظروا له بتواضع، لكن أنا أقول تطفلت على الكتابة. هناك من هم أجدر مني بالكتابة، هناك من هم ارتقوا إلى مناصب أعلى ومروا بتجارب أكثر وهم أولى بالكتابة مني، ولكن ربما لظروف معينة لم يكتبوا.
1: نعم.
0: هذا كل ما في الأمر.
1: نعم. نحن سعداء جدا باستضافتك اليوم دكتور، وأكيد نحن أيضا متحمسين كثير للمشاريع الجديدة، سواء كتاب الأمن البحري في الخليج أو حتى مقالة ولي الخمسون. شكرا جزيلا لك، وهذا لازم توعدنا أنه رح نستضيفك في إصدارات عمانية عنهم
0: بإذن الله. أنا مرة أخرى يعني شاكر لكم يعني هذه الدعوة الكريمة، وأرجو أن أكون يعني قد وفقت في نقل أيضا صورة عن كتاب صقر بجناحين ومخلب، وأرجو أنه يكون هذا الكتاب أيضا هو مصدر إلهام للأجيال القادمة للقيام بواجبهم تجاه الوطن مثل ما فعل من سبقوهم يعني.
1: نعم. إذن هكذا أحبتنا المستمعين، نصل إلى نهاية هذه الحلقة. حلقة من إصدارات عمانية. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: العرب والإعراب والاستقراء الناقص.
2: كتب لي صديق عزيز أنه كان حائرا في معنى الآية: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، حتى وقع على كلام في مواقع التواصل الاجتماعي فأحب أن ينقله ويستمع فيه إلى رأي. عدنا إلى المواقع التي أشار إليها فرأينا كلاما فيه سوء فهم للآيات الكريمة، أدى إلى إساءات للإنسان العربي لسبب واحد هو كونه عربيا، كما رأينا النص قد فصل بين عربية الإنسان وعربية القرآن الكريم، وكان من نتيجة ذلك أن وصل قائل النص إلى أن كلمة عرب لا علاقة لها بالعرب، لأنها تعني التمام والكمال والخلو من النقص والعيب، وقرر أن الآية قرآنا عربيا تعني قرآنا تاما من النقص والعيب ولا علاقة له بالعرب، وأن عربا أترابا تصف الحور العين بالتمام والخلو من العيب والنقص ولا علاقة لها بالعرب. هنا نقول متجاوزين عن أمور عديدة وأخطاء لغوية في النص طلبا للاختصار. ألف، ليس من معاني كلمة العرب الصفات التي ذكرها، ومعانيها مفصلة في معجمات اللغة، ولم تذكر كلمة عرب في التنزيل العزيز لا بالصفة القومية ولا بغيرها. ب، قرآنا عربيا، نعم هو يخلو من النقص والعيب، ولكن الخلو من النقص والعيب لم يأتي من كلمة عربيا، فهذه تعني اللغة فحسب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وإذا تجرأ أحد المتقولين بأن عربيا في الآية تعني التام من النقص أو المبين، فماذا سيقول في الآية بلسان عربي مبين؟ هل سيتجرأ فيقول بلسان مبين مبين أو بلسان تام مبين؟ أما خلوه من النقص والعيب فثمة آيات أخرى دالة عليه، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وغيرهما. جيم، عربا أترابا. رأى كاتب النص أن عربا تعني الخلو من النقص والعيب، وكان عليه أن يلتفت إلى أن العروبة هي المرأة الحسناء المتحببة لزوجها، وجمعها عرب مثل رسول ورسل، وخلوهن من العيب والنقص لا تؤديه لفة عربا، كما أن ليس من المؤكد أن المقصود بها الحور العين. ووصفت أترابا أي مستويات متماثلات حسب قول المفسرين، ويبدو أن هذا المعنى قد جاء من الترب وهو المثيل والشبيه. دال: أخطأ في فهم الهمزة في الأعراب حين سماها ألف التعدي التي تقلب المعنى إلى ضده، مثل قسط ظلم وأقسط عدل. وبنى على هذا أن همزة الأعراب قلبت معنى العرب من الأوصاف الحميدة التي ذكرها إلى نقيضها، فناقض الكاتب نفسه لأنه كان قد رفض عد الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي إشارة إلى اللسان العربي، كما لم ينتبه إلى أن تلك الهمزة تدخل على بعض الأفعال فتقلب معناها، وأما في سائر الأفعال فتأتي لتطوير في المعنى، كرم هو وأكرم غيره، وتأتي مع الأسماء للمبالغة في المعنى ذاته، هذا عالم وذاك أعلم، وهذا كريم وذاك أكرم. فأين هو انقلاب المعنى إلى ضده هنا؟ ها، إذا كان قوله إن الألف في الأعراب هي للتعدي وتعني النقص فيهم والعيب إلى آخره، فكيف سيفهم قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الأعراب كغيرهم منهم من علم وعرف وعمل صالحا، ومنهم من ليس كذلك. ولا يصح أن ننسى أن الكفر والنفاق ليس خاصا بهم، بل هما ظاهرتان عامتان في بيئات عديدة، وقد ذكر القرآن من ذلك: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فإذا كان بعض أعراب ما حول المدينة بين قوسين منافقون، فإن من أهل المدينة من بين قوسين مردوا على النفاق، بمعنى أن النفاق قد خالطهم وتسرب في مساماتهم، كما يمرد المرء مكونات الطعام ليتداخل بعضها في بعض. وبمرور الزمن كثرت هاتان الظاهرتان في مدن كثيرة أخرى.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: في جوهر الأحداث الثقافية
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء، ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
8: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب، والموقع الإلكتروني elections.om.